ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الشورى والزخرف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الحج والمؤمنون.

ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر

وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الحج والمؤمنون.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلِّ أفضل صلاة
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه. فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الحجر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الحجر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله، من سورة الملك حتى سورة نوح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
1: قرآنا عجبا.

0: بهما.
1: في هذه الآية أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما منه وتفضلا، أوجب التوبة عليه للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون قبل الموت. والدليل على أن هذا هو القريب قوله في الآية التي بعدها: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والمراد بالجهالة السفاهة، وهي مخالفة الأمر عن عمد ليست عن جهل، لأن الجهالة غير الجهل، الجهالة هي السفاهة، كما قال الشاعر العربي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني السفه والاعتداء. فمن فعل سوءا بجهالة أي بسفه ومخالفة للأمر عن عمد ثم من الله عليه فتاب من قريب فأولئك يتوب الله عليه مهما عظم ذنبه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم النعيرية 99.4، حرب 91.3، العديد 88.9، بيرين 89.7، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورتي سبأ وفاطر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

إلى وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي

واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل

فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلنا

في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم

يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء.

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه

يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا

استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.

تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون

نقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن

بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم

الرُّسُلِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ

قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف

الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتدي

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد

قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

0: ينقص من عمره إلا في كتاب
1: إن ذلك على الله يسير

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورتي سبأ وفاطر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
4: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1:00 مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من هنا من رحاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلف. نحييكم ونسعد كثيرا بأن نرحب بالمشرف على تلاوة الطالب الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الحمد. حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
2: أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وإخوة المستمعين.
1: أيضا نرحب مستمعينا الكرام بالحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
3: خادم سعد العبد المنعم.
1: وكم العمر؟
3: 10 سنوات.
1: وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: 10 أجزاء.
1: ما شاء الله تبارك الله. استعذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم واتلو علينا مما تحفظ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين.

الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك

0: واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عبد الرحمن بن أحمد الحمد المشرف على تلاوة الطالب للتعليق عليها.
2: ما شاء الله تبارك الله، قراءة الطالب خالد قراءة طيبة، ونبهه إلى بعض الملاحظات التي تتعلق بالغنن وإكمال الغنن وكذلك بعض أحكام التجويد التي غابت عن قراءته، وقراءته في الجملة جيدة.
1: الحمد لله. لعلكم شيخ عبد الرحمن أحسن الله إليكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى مولا عن؟
0: ظهر حلقي لأنه تنوين جاء بعد حرف العين، والعين من حروف الإظهار.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا شيخ عبد الرحمن أحسن الله إليكم، لو وجهتم للطالب سؤالا في مفردة من مفردات القرآن الكريم وتفسيرها،
2: ما معنى قوله تعالى فاعتلوه؟
0: ادفعوه وقودوه بعنف.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذن كنا وياكم مستمعينا الكرام من هنا من رحاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي، كان معنا الحافظ خالد بن مساعد العبد المنعم، وفشكر الله له وأنبته الله نباتا حسنا، وفقه الله وجعله من حفظة كتابه الذين يقيمون حروفه وحدوده. الشكر موصول كذلك للشيخ عبد الرحمن بن أحمد الحمد المشرف على تلاوة الطالب. الشكر تواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
0: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
0: نعم المعين،
1: نعم المعين. اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ولا

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. أيضا من جديد تحية طيبة لكم أينما كان يصلكم هذا الأثير، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حلقة جديدة معكم من برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا، في صباحة هذا اليوم 14 من شهر ذي حجة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. وهذه رق التحية من فريق العمل في الإشراف، فيحان أبو محمد السبيعي، رئاسة التحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي سلطان بن ربيع ربيع، محدثكم سبيت إبراهيم سبيت،
4: في التنسيق عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
8: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
7: ويقول:
8: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: عبدك ورسولك
1: ويقول
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
2: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. حياكم الله مستمعينا الكرام، صباح الخيرات والمسرات عليكم جميعا، صباح الخير خاص لك يا أبو إبراهيم.
3: الله يصبحك بالنور والسرور أبو تركي والمستمعين جميعا، وعيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير،
2: انت بخير،
3: الله يجعلك مقبولين يا رب العالمين.
2: اللهم امين. الله يحييكم ايها الكرام، اليوم حلقه جديده ومع بدايه اسبوع جديد، احنا مع الناس المجتهدين المكافحين العصاميين المداومين، اليوم التاركين لفرشهم والساعين في الارض والماخرين الطرقات يبتغون فضلا من الله ورضوانه. احنا معكم ان شاء الله في هالصباح ان شاء الله حتى الساعه 8:30 باذن الله تعالى، معنا موضوع جديد يا كرام، وحديثنا ما زال متصل الحقيقه عن هذه الموسم العظيم وعن يعني هذه الايام الفضله التي نعيشها معكم. فما هو موضوعنا اليوم يا ابو ابراهيم؟
3: هو مثل ما تفضلت ابو تركي، يعني يعني عشنا ايام كانت ايام مباركه وموسم عظيم، ايام عشر ذي الحجه، ثم بعد ذلك أيام الحج وأيام التشريق بما فيها من عبادات وطاعات وقربات، وأيضا الحمد لله على فضله وإحسانه. والحقيقة نهنئ يعني حكومة الرشيد ونهنئ المملكة يعني قيادة وشعب، ونهنئ المسلمين جميعا بنجاح موسم حج هذا العام، نجاحا ولله الحمد باهرا ونجاحا متميزا متألقا بفضل الله، والحمد لله هذا الذي يعني تعودنا عليه بفضل الله وكرمه. ونقول يعني مر هذا الموسم، وأيضا من فضل الله علينا أن المواسم لا تنقضي، موسم ينتهي وثم يأتي بعده موسم، وهكذا ونفحات ربنا تتوالى ورحماته جل وعلا تترى، فنسأل الله سبحانه وتعالى يعمنا ويشملنا برحمته. لكن هذه الأيام هي لا شك أنها يعني أيام عظيمة ومباركة، وهي مدرسة الحج، بالنسبة للحاج هو مدرسة، أيام أيضا عشر الحج وأيام العيد والأضاحي والقرب من الله سبحانه وتعالى، والابتعاد أحيانا عن الأشياء اللي كانت مباحة، مثل من أراد أن يضحي، مثل ما يأخذ من شعره وظفره وبشره، كل هذه لا شك أن فيها دروسا عظيمة ويعني تعليمات أو أمور تربوية تعودنا أو يعني نتعلمها من خلال هذا الموسم المبارك في حياتنا كلها. فهذا هو الموضوع مستمعينا الكرام، ماذا علمتنا مدرسة الحج؟ وهناك سؤال في منصة إكس، ما أكثر قيمة أو خلق تشعر أن الحج يعلمه للناس؟ هذا هو موضوعنا مستمعي الكرام، وهذا هو سؤال حلقتنا.
2: نعم، إذن هذا هو سؤال هذه الحلقة، شاركونا أيها الكرام على 011-405-2999. سبق أن حجيت أو يمكن من الله عليك الحج هالسنة، وش أكثر شيء أثر فيك في الحج؟ وش أكثر قيمة أو خلق شعرت به أضفته إلى عاداتك التزمت به بعد الحج؟ شيء درس من دروس الحج استشعرته فعلا، أحسست به، رأيته بروحك، شاركنا على مثل هذه الموضوعات. وعلى قولة أبو إبراهيم، ما أنه ما في دوامات والناس أغلبهم نايمين، فيه فرصة لمحبي التواصل معنا والاتصال، أيضا سيجدون الفرصة سانحة أمامهم على الهاتف إن شاء الله، ما يكون عليه ضغط ولا يعني زحام. فشاركونا على 011-405-2999.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
4: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
5: 0534-600-600،
4: وباتصالاتكم
5: على الهاتف رقم
4: 011-405-2999.
5: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا مرحبا بكم وحياكم الله في حلقتنا هذه. ويعني نشوف احنا يمكن بعض الإخوة قد أرسلوا بعض المشاركات عبر وسائل التواصل. هذه مشاركة أي باقي قبل المشاركة. طيب يعني إيه اليوم عاد شوي سهر لك علي.
2: طيب
3: أنا جل نستعرض الفقرات. هداية آيات تأتيكم إن شاء الله بعد قليل الساعة 46 دقيقة، ثم الأحاديث الجوامع 7-5 إن شاء الله مع الشيخ أحمد النونيس. اليوم حديث من رأى منكم منكرا، الساعة 7 حكم الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي
2: إن شاء الله. 7:30 سيكون معنا ضيف الحلقة أستاذ الدكتور خالد الدبيان أستاذ العقيدة بجامعة الأمير سلطان، يحدثنا إن شاء الله عن مشاهد الحج وعن الدروس المستفادة من الحج وكيف يمكن أن يغير الحج نظرة الإنسان للناس للحياة بعد الحج. 57 دقيقة إن شاء الله معنا تغطية مع جمعية الرعاية الصحية للأطفال في مكة المكرمة اسمها جمعية فلذات، يشاركوننا ويعرفون عن هالجمعية وعن أبرز برامجها. 8 كالمعتاد الموجز،
3: ثم 8:05 تغطية إن شاء الله. وستكون التغطية إن شاء الله تعالى عن يعني ما يقوم به المتطوعون في المسجد النبوي من جهود في استقبال الزوار وإرشادهم وتقديم مختلف صور المساندة لهم. سيكون معنا إن شاء الله نايف المطيري مدير إدارة المشاركات المجتمعية في المسجد النبوي. هناك بعض المحاور إن شاء الله نطرحها على الأستاذ نايف، وكيف يساهم المتطوعون في توجيه وخدمة الزوار، ما أبرز صور الخدمة، كيف يتم دعم غير الناطقين أيضا بالعربية، إلى غير ذلك إن شاء الله تعالى.
2: إذن هذه هي الفقرات والعديد من التلاوات المختارة سوف تستمعون إليها في ثنايا هذه الحلقة معكم يا كرام. وأكيد كالمعتاد ما يجمل هذه الحلقة هي اتصالاتكم ومشاركاتكم الصوتية على 011-405-2999 أو أيضا رسائلكم الجميلة على منصة إكس أو الواتساب، شاركونا وحياكم الله.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدايات آيات.
1: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
7: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
8: قال بعض أهل العلم: جعل الله هذا القصاص حياة ونكالا وعظة لأهل السفه والجهل، وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
3: شكرا لزميل أحمد الشدي الله يعطيه العافية الذي قدم هذه الفقرة، فقرة هدايات آية. نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ونذكر موضوع حلقتنا اليوم وهو: ماذا تعلمنا من مدرسة الحج؟ والحقيقة أن الحج يعني هو فعلا مدرسة عظيمة جدا جدا جدا لمن يعني استفاد من هذه الدروس الموجودة فيه. يعني يستطيع الإنسان أن يجعل من الحج، أو أن يمكن كثير من الناس حقيقة رحلة الحج تغير شيئا كثيرا في حياته، تجعله ينطلق بشكل مختلف في حياتهم، يعني إلى نجاحات متوالية إن شاء الله تعالى. يعني مثلا أقول مثلا له موضوع التوحيد، يعني حينما يعرف ويتذكر دائما أن إهلاله إهلال بالتوحيد من بداية الحج، وأن حجه هذا لله مخلصا فيه لله جل وعلا، وأن أعماله كلها أو كلها يريد بها رضا الله سبحانه وتعالى، فيعرف أن الشيء الذي لا بد يكون رقم واحد في حياتك هو التوحيد. التوحيد أولا وآخرا، التوحيد نسأل الله أن يختم به حياتنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعرف أن الإنسان يدخل الإسلام بالتوحيد يقول لا إله إلا الله، ويخرج من الحياة أيضا بكلمة لا إله إلا الله، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، الله يجعلنا وياكم مما يختم لهم بلا إله إلا الله. عموما زي ما قلت أنا الدروس الحقيقة كثيرة جدا، يمكن هذا درس بسيط، وهناك يمكن شيء أيضا يعني نناقش مع بعض ضيوفنا وبعض المشاركين معنا، وأنا أبو تركي إن شاء الله. ونأخذ أول متصل معنا في هذه الحلقة، عبد اللطيف.
9: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا عبد اللطيف.
9: الله يسلمك. معكم أخوكم عبد اللطيف علي الشرفي.
3: ونعم والله، يا مرحبتي.
9: من أبها.
3: يا مرحبا، ما شاء الله.
9: كيف حالكم جميعا؟
3: والله بشرك بنعمة وخير. الله يبارك فيك.
9: الله يجعلكم في خير وعافية ويجعل ما قدمتموه في هذه الإذاعة صلاح لكم في نيتكم وأبنائكم وأزواجكم.
3: الله يجزاك. الله يجزاك خير.
9: نحن على معكم في هذه الإذاعة من الصغر، ونحن الآن يعني كنا خريجين من الجامعة ونحن معكم.
2: تشرف الله يبارك.
3: بس ترى احنا أيضا كنا مثلك صغار يعني.
9: كلنا. عسى الله يكتب لكم.
3: يعني بعضهم يتوقع أن يعني أنت
2: كبار من حين
3: يعني. شيباني.
9: لا لا، أنت في مقام الوالد.
3: هذا بل أبوك.
9: الله يرحم والديك ويكتب أجركم. والله أمدتاكم الدعاء، أسأل الله أن يديمكم ويكتب أجركم ولا يحرمكم الأجر.
3: اللهم الله يحييك.
9: عندي مشاركة بسيطة بخصوص القيمة اللي تعلمها من الحج.
3: تفضل.
9: اللي هي منفعة الخلق.
3: الله سلام.
9: يعني في رأينا في الحج من مقاطع ومن خدمة للحجاج وفرحة الحجاج وفرحة اللي يخدمون المتطوعين. يعني هذه القيمة أن المسلم للمسلم، يعني ما كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا.
3: يا سلام.
9: فهذه من قدم القيم، وهي قيم كثيرة في الحج. يعني من هذا الانقطاع لله سبحانه، الصبر للحجاج، الصبر في هذا الحر وفي هذا التعب. هذه من الأشياء اللي نتعلمها، وهي قيم كثيرة.
3: لا شك، صحيح.
9: أنا أفتح مجال لغيري وأسأل الله أن يكتب أجركم.
3: أنت حاجة عبد الرتيف ولا
9: لا؟ والله ما نحج، قاعدين في ديرتنا.
3: الله
9: لكن أسأل الله أن يكتب لنا، ما كتبنا الله.
3: نسأل
9: الله أن يكتب لنا ولكم.
3: الله يحفظك. الله يجزاك خير.
9: الله يكتب أجركم ولا يهينكم ولا يحرمكم أجر.
3: وأنت كذلك. الله يحفظك. سلام الله يحفظك. سلام. شكرا لك عبد اللطيف الشرفي من أبها، الله يعطيك العافية ويبارك فيك على هذه المشاركة. ومثل ما تفضل، يعني قيمة أو يعني هذا من الأشياء اللي تربى عليها الحاج اللي هو نفع الناس أو الإيثار. تجد أن هذا يعطي هذا، وهذا يسقي هذا، وهذا يساعد هذا. وهذه من القيام العظيمة التي حثت عليها الشريعة، بل سبحان الله رتبت عليها أجور عظيمة. يعني حين الواحد ما يتصور فضلها. يعني حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. ومن اللهم صل محمد، من مشى مع أخي في حاجته حتى يتم له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ففيها يعني سبحان الله هي أمور أحيانا الواحد ربما يسويها أو يفعلها كذا، يعني هو جبل عليها من الشهامة والأخلاق الطيبة، لكنها أيضا لها من الثواب والأجر العظيم
2: بلا شك. نسأل الله أن يثيبنا ويثيب الحجاج، وأن يجعلنا ممن استثمر هذا الحج حق الاستثمار. دروس الحج كثيرة الحقيقة أبو إبراهيم. من أهم الدروس اللي يعني أشوف أنها من أهم الأشياء الحقيقة، أن الحج يعلمك الامتثال لأمر الله.
3: يا سلام.
2: وهذا واضح وجلي في كل ملامح الحج. يعني في أن لا تلبس إلا لباس معين، في أن لا يعني لا تفعل كذا بشعرك، ولا تفعل كذا بطيبك، ولا تفعل كذا بأظافرك، وحتى فيما تلبسه وجلكم الله في أقدامك، ثم ستذهب وستسكن في مكان واحد في بقعة من الأرض واحدة، إن خرجت منها يعني أصبح عندك إشكال في حجك، ثم في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني ستنتقلون من المشعر إلى مشعر، ثم بعدها ستصلون هنا، ثم بعدها وطوال هذا الجدول انتبه لا رفث ولا فسوق ولا جدال. ثم مشاهد الحج يعني درس مصغر لكيف تمتثل لأمر الله تبارك وتعالى من الجانبين، من جانب فعل الأوامر ومن جانب ترك النواهي.
3: يا سلام. ويمكن أيضا عن جبالي الآن اللي هو موضوع أن الإنسان يمشي في حياته بجدول. يعني إيش فلان يوم 8 مكان، ويوم 9 مكان، ويوم في الليل مزدلفة مكان، ومنى في أيام. يعني ممكن إنسان فعلا أنه يعني يكون حياته كذا منظمة بهذا الترتيب. أنا مثلا الأسبوع هذا سأنجز الأشياء الفلانية في اليوم الفلاني، في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث بفعل كذا، وفي اليوم وهكذا. هذا يمكن أيضا من الدروس، ويجد أن الإنسان يعني أنجز، يعني الحج كم 4 أيام 5 أيام، لكن الأعمال اللي قام فيها الإنسان خلال مع اغتنامه للوقت يعني سيجد أنها أعمال عظيمة جدا وكبيرة، لأنه ترتب ومشى بتنظيم واغتنم كل ساعات يومه ودقائقه.
2: أيوة والله. طيب معنا عيسى من المدينة.
10: السلام عليكم يا عيسى.
2: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
10: الله يحييكم ويديكم الصحة والعافية، وإذاعة القرآن الكريم دائما إذاعة مشهورة ومعروفة وعلم في رأسها نار. الله يوفقكم ويحفظكم إن شاء الله.
2: أسعدك الله، يا هلا وسهلا، الله يحييك.
10: الحمد لله والشكر لله، من الله علينا وكنت من حجاج هذا العام المبارك، ولله أهلاً. الحمد.
2: أهلا يا حجي، أهلا.
10: الله يحييك يديكم الصحة والعافية.
2: الله يرضى عليك
10: صراحة بارك. نعم، يعني قيم كثيرة وعظيمة وقيم شاملة وراسخة إسلامية يعني عبر القرون، ولله الحمد. والله يعني تعلمنا ورأينا قيم رأي العين وطبقناها تطبيقا مباشرا، ولله الحمد.
2: ما شاء الله. وش أكثر يعني شيء، وش أكثر شيء يعني تعلمته من الحج؟
10: قيمة كظم الغيظ والعفو عن الناس. صراحة صراحة قيمة عظيمة ولها فوائد كبيرة جدا وصعب تطبيقها، لكن ولله الحمد الحج يدربك ويعلمك على هذه القيمة، وتبدأ وتنطلع إن شاء الله إنك تصبر وتعفو عن الناس وتكون من المحسنين.
2: الله الله، فعلا. اي أيوة والله الصراحة يعني هذه من الأشياء اللي يعني الحاج هناك في المشاعر، في المشاعر يجد أنه لا بد له أن يلتزم بهذا، لكن فعلا لما يرجع يجد أن هذا درس عظيم تعلمه.
3: أنت مقيم في المدينة عيسى ولا جاي عشان الحج؟
2: وين عيسى؟ راح عيسى.
3: الله يحفظه.
2: طيب يلا شكرا لك.
3: من من
2: الله يجعلنا وياكم الكاظمين الغيظة.
3: يا مرحبا يا عبد المحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك
3: يا مرحبتين؟ يا مساتين
11: بين. الله يجزاكم خير على هالبرنامج الرائع الله وعلى بارك. هالموضوع الجميل يا شيخ.
3: حياك الله وياك، تفضل.
11: الحقيقة أنا ما حجيت العام هذا، ولكن الحمد لله حجيت في أعوام أخرى
3: الحمد لله.
11: ومن أهم القيم اللي يعني الإنسان يكتسبها بالحج حقيقة قيمة تساوي الناس جميعا. يعني هذا مشهد يعني عظيم لما تجد أنه الناس جميعهم سواسية، كبيرهم صغيرهم، صاحب المنصب صاحب أو غير المنصب، الكل جميعهم متساوون. يعني مشهد يعني يجعل الإنسان يعني أول شيء يحمد الله على الإسلام، وأيضا يستشعر هذا الأمر ويعزز قيمة التواضع عند الإنسان، وأن الناس جميعا يكونون بلباس واحد وبمنسك واحد ومكان واحد، يجعل الإنسان يستشعر هذه القيمة العظيمة.
3: يا سلام. نعم. حسنت حسنت والله يعني عبد المحسن. وفعلا أنت تتكلم نقول يعني تخيل الناس الآن في عرفة كلهم بشكل واحد، يعني الغني منهم والفقير والكبير والصغير وكلهم بشكل واحد ولباس واحد وفي مكان واحد، وتفاضلهم هنا هو عند الله سبحانه وتعالى بتفاضلهم في الإقبال عليه بالتقوى، لأنه يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فحال الناس عند الله كحالهم في عرفة، وأفضلهم هو الأكثر عملا أو الأصوب عملا أو يعني الأحسن عملا. فحسنت والله يا عبد المحسن، يعني كانت لفتة جميلة منك، شكر الله لك.
2: الله يجزاك خير.
12: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد الونيس.
13: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. في هذا الحديث الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، وهذا يعم كل منكر، والمنكر ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك جميع المنكرات، والتي أعظمها الشرك والكفر بالله عز وجل، ومنها البدع المحدثة والمعاصي كبيرها وصغيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم يعم من رأى بعينه أو سمع بأذنه أو بلغه خبر مؤكد بوقوع المنكر فليغيره بيده، أي بأن يزيل هذا المنكر، وهذا في حق من له قدرة على التغيير بيده. ولا يجوز إنكار المنكر حتى يعلم المنكر أن ما ينكره هو منكر في الشرع، وأن يعلم أنه منكر في حق الفاعل. أما إذا لم يكن منكرا في الشرع فلا وجه لإنكاره، كما أنه قد يكون منكرا في الشرع لكن ليس بمنكر في حق الفاعل بخصوصه. ومثال ذلك الأكل والشرب في نهار رمضان، الأصل أنه منكر لكن قد لا يكون منكرا في حق رجل بعينه، كأن يكون مريضا أو مسافرا يحل له الفطر، وإن كان لا ينبغي لمن له عذر بالفطر في رمضان أن يفعل ذلك أمام الناس لئلا يظن به السوء. والمنكر الذي يجب إنكاره ما اتفق العلماء على أنه منكر، أو اتفق المنكر والمنكر عليه أنه منكر، أو وجد فيه خلاف ضعيف، يعني أن القول بأنه ليس بمنكر قول ضعيف لا وجه له، فهذا ينكر على فاعله. أما ما كان من مسائل الاجتهاد هل هو منكر أو لا فإنه لا ينكر على من فعله. ومن أمثلة مسائل الاجتهاد لو أن امرأة لم تزكي حليها من الذهب والفضة الذي اتخذته لللبس أو العارية لأنها ترى عدم وجوب الزكاة فيه، فلا ينكر عليها من يرى وجوب الزكاة في الحلي، لأن المسألة من مسائل الاجتهاد عند الفقهاء، وهذه المسائل لا إنكار فيها، ولكن لا يمنع من المباحثة وبيان ما يراه المرء في هذه المسألة بدليله. ويستثنى من إنكار المنكر ما إذا خاف من الإنكار حصول فتنة فإنه يترك الإنكار، لأن الإنكار في مثل هذه الحال يترتب عليه منكر أعظم، والقاعدة أنه إذا اجتمعت مفسدتان ارتكبت أدناهما لدفع أعلاهما. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع، أي إن لم يستطع أن ينكر بيده فبلسانه، أي فلينكره بلسانه، والأصل أن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب، وقد يقتضي المقام أن يكون بشيء من الغلظة إذا كان تتحقق به مصلحة. ومثل الإنكار باللسان الإنكار بالكتابة، بأن يراسل من فعل المنكر كتابة، أو يكتب مقالا، أو يؤلف كتابا في إنكار منكر من المنكرات ببيان الأدلة على تحريمه وكلام أهل العلم في ذلك، من غير ذكر من فعل المنكر. فإن لم يستطع فبقلبه، أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن، ويعزم أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل. ومن لازم كراهة القلب لهذا المنكر أن يفارق مكان المنكر إن قدر على ذلك، أما أن يجالس أهل المنكر ويقول أنا منكر بقلبي فلا يجوز ذلك له، لأنه لو كان صادقا في إنكاره بقلبه لفارقهم، وذلك أضعف الإيمان، أي ذلك الإنكار بالقلب أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب، أي في تغيير المنكر، والله الموفق.
12: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
12: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
2: يا هلا وسهلا وحياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ما زال حديثنا معكم عن مدرسة الحج، عن ماذا تعلمنا من الحج، عن ما القيمة التي تجدها يعني علقت في ذهنك أو شعرت بها بشكل كبير في تجربة الحج وفي هذه العبادة العظيمة وهذه الفريضة التي أديتها؟ ما أكثر شيء، وهذا المهم، ما أكثر شيء الذي عندما رجعت من الحج وجدت أنه تغير فيك؟ عادة التزمت بها، شيء تركته من الأشياء السلبية أو من المعاصي أو من العادات السيئة أيا كان، ما كان تأثير تركك أو فعلك هذا هو بسبب تجربة الحج؟ شاركنا على 011-405-2999.
3: هذه رقية مكاوي تقول: تعلمنا مدرسة الحج تلك المدرسة الربانية الإخلاص في العبادة والتواضع واحترام الغير ونبذ العنصرية. المسلمون إخوة، لا فرق بين عربي وأعجمي ولا فرق بين أسود وأبيض، المسلمون سواسية. وكذلك تعلمنا التعاون والتسامح والصبر والإكثار من ذكر الله في كل وقت وحين. تقبل الله من الحجاج حجهم وسعيهم وغفر لهم ذنوبهم وجميع المسلمين، اللهم آمين. أحسنت يا رقية، وفعلا موضوع يمكن الإخلاص وأيضا الإقباع الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان في رحلة الحج في الغالب أنه يعني أكثر وقته يبحث عن الشيء الذي يقبل به على ربه، الذي يرضي الله عنه. تجده مثلا يسأل دائما الآن وش المنسك اللي يسويه، وش اللي سواه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، أنا أريد أني أفعل، أنا أريد أن أقوم بما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أنه يذكر الله، تجد أنه إذا لقى وقت فراغ ما يعني له ماشي ولا قاعد يمسك مصحفه ويقرأ قرآن، تجد أنه مثلا. فهذه الحياة التي عاشها المفروض أنه يعني يجعل منها مدرسة، لأن تكون حياته في جلها، يعني لا يستطيع أن تكون حياته كلها بهذا الشكل، لكن في غالبها وفي جلها يكون الأصل فيها الإقبال على الله سبحانه وتعالى بما يرضيه. معنا أمين؟
2: نعم. طيب، معنا جابر من جيزان. السلام عليكم.
14: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا، حياك الله.
14: كيف حالك؟
2: الحمد لله، نسمعك تحت الهواء تقول حياك الله يا أبو إبراهيم.
14: الله، أنا
2: هذا أبو إبراهيم اسمه.
14: أبو إبراهيم مشتغل الشيخ معدن بعده، يعني نفسي أني أقابله وجه لوجه.
3: الله يحييك، ساعة المرة.
14: يعني مين بدل أبو إبراهيم في الإذاعة وأنا أسمع صوته؟
2: ما شاء الله.
14: وأتمنى من الله عز وجل أن إذا أجي جيزان أقابله.
3: والله ابشر ان شاء الله، تشرف
14: والله.
3: ان شاء الله
14: اذا جميل. يعني من نبره كلامه ويعني انبساطه وكذا، يعني انسان يعني ما في احسن من الاجتماعي.
3: الله يسعدك، الله يجزاك خير
14: والله.
3: طيب كيف
14: هذا هو؟
3: احنا لو جينا اخوي جابر،
14: مرحبا.
3: لو جينا، كيف المغشات عندكم؟
2: والله اعطيه مغريات، اعطيه
14: والله. اقل حاجه هي المغش اجيب له.
3: الله يسعدك،
14: انا بجيب لك اكثر من المغش.
3: الله يغنيك وبارك لك. أنت وين في من وين من جيزان؟
14: من جهة بيش.
3: بيش، ما شاء الله تبارك.
14: أيوة
3: الله. أكرم ونعم الله.
14: ما عليك.
3: الله يجزاك خير شيخ جابر.
14: الله يجزاك. والله أتمنى من الله الذي لا إله إلا هو إن ربي عافيني حتى جابر.
3: أبشر.
14: يعني من كلامك إنك إنسان اجتماعي وإنسان يعني مرح.
3: الله يسعدك، أنا من يعني حسن ظنك.
14: يعني كلامك يعبر عنك. الله يسعدك. صوتك بس.
3: حرجتني والله ترى الحين ما عاد اعرف.
2: ما عاد اعرف يعلق الرجال. لا ان شاء الله باذن الله انها في جيه ان شاء الله للاذاعه، وعندك الرجال ان شاء الله استلمه
14: باذن الله.
3: ونتشرف والله يا شيخ جابر.
14: الاخ سلطان،
2: اهلا وسهلا،
14: كيف الحال؟
2: الله يسعدك يا
14: المسابقه حق رمضان، انا اسمع صوتك فيها دوامه.
2: الله يجزاك خير. وين
14: بسوي؟ احاول اني اشترك وما في ما يمسك معي الخط.
2: لا ان شاء الله ابشر بخير ان شاء الله.
3: حول الحين ابو تركي.
2: ايه نحول لك، ما اذا كان تبغى نصيبك من الضحيه ابشر.
14: لا عندي الحمد لله، عندي محشوش.
2: لا
3: شلون محشوش؟
2: ايش المحشوش؟
14: المحشوش
2: إيه؟ زي الحميس يعني.
14: حميس وجبه دسمه.
2: الله ما شاء الله.
14: على الخمير والحوح.
2: اي
14: ما عاد يتخارج، وصحن المرسى والحوت الكثير.
2: أنا خارج. الله يرضى عليك.
14: الله يستر عليكم.
2: شكرا شكرا.
14: هذه مشاركة ثانية معكم.
2: شكرا. طيب، مشاركة جميلة ولطيفة.
14: سمعت صوتكم وبالأكثر أبو إبراهيم.
3: الله يسعدك.
2: يستاهل والله. يستاهل.
14: إيه
2: نعم.
14: وقت ما يتكلم أتخيل شكله كامل.
2: الله يدخل ادخل في جوجل وشوف صورته لأن
3: لا خليه يتخيل أحسن.
14: الآن بعد شوية أدخل جوجل.
2: إيه نعم إن شاء الله. الله شكرا جزيلا لك يا شيخ جابر، بارك الله فيك، يلا نهارك سعيد، شكرا لك.
3: الله يجزاك خير.
2: الله يجزاك خير حبيبنا والله، وشكرا على الحب الجميل الذي يعني كما تحبون نحن أيضا نحبكم، وسبحان الله الراديو والأثير هذا الذي نعمل عليه، وهذه الوسيلة الإعلامية يعني التي تكاد تكون الأقدم من الوسائل الحديثة، ما زالت سبحان الله يا أخي لها نوع ما أدري شو أقول، يعني لها نوع سحر، لها نوع عجيب، يعني لا تكاد تجد مثلا فكرة في أي وسيلة إعلامية فكرة أن واحد يجي يقول لك يا أخي أنا صديق الإذاعة، ما حد يجي يقول لك أنا صديق التلفزيون ولا أنا صديق يعني أي وسيلة كانت، بس فكرة أصدقاء الإذاعة والصوت والأذن تعشق قبل العين أحيانا أو أنها تصل إلى القلب أسرع والله ما أدري، بس أنها يعني يصير فيه صداقة غريبة، وإن شاء الله أن احنا يعني أصدقاء الصباح معكم كذا نسليكم ونحاول نعطيكم معلومة أو فائدة.
3: إيه والله سبحان الله، يمكن إذا تفضلت يعني ذكر الإذاعة وتركي، وأنا ألاحظ أن وسائل التواصل الجديدة يمكن زاحمت كثير من الوسائل اللي يسمونها تقليدية، ما عدا الرادو ما زال له حضور لأنه موجود الظاهر في المطابخ في السيارات في الصالات، أنا واحد يعني بعضهم يقولنا البيت في كل تقريبا غرفة حاط سماعة والرادو شغال 24 ساعة
2: ما شاء الله،
3: فالحمد لله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في حجة لنا.
2: اللهم آمين اللهم آمين. دروس الحج كثيرة لا تكاد تحصيها، من ضمن الدروس خلينا كذا يعني نحاول نتذكر سويا أهم الدروس، أيضا من أهم الدروس التي تستشعرها في الحج إعلان العداوة للشيطان، إعلان عداوتك الصريحة للشيطان، تذهب وعلى مدى 3 أيام ترمي الجمار على شواهد كانت مواضع لإبليس، ترميها بعدد معين بصفة معينة إعلانا منك بأنه هو العدو الأكبر في هذا الشيطان، وتذكيرا لنفسك بأن العداوة لابد أن تكون فطنا لها، لأنه هو من بدأ العداوة وهو من سخر حياته كلها لعداوة بني البشر ولإزلالهم ولإغوائهم. فعندما ترجع من الحج تبدأ تقول لنفسك إذا يعني إذا زلت بك قدم وأطعت الشيطان تبغى تقول يعني أنا أعلنت العداوة قبل أيام بيني وبينه ثم الآن أطيعه بكل سهولة، يعني هذه من الدروس التي يعني إذا فطنا لها عظيمة جدا من دروس الحج.
3: حسنت، يعني بذلك فعلا هو مكتسب عظيم جدا الحج وإعلان عداوة ما تفضلت ونيل مغفرة الله، هذه مكتسبات يعني خاصة المغفرة مكتسب عظيم جدا. بس المشكلة معنا صلاح صح؟ خلني بس ناخذ صلاح ثم فيه تعليق إن شاء الله. صلاح السلام عليكم.
15: ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
15: الحمد لله، أنا بقالي سنوات بحاول أتصل والحمد لله اللي جات موسم مبارك وعيد مبارك أقدر أقول فيه لحضراتكم يا رفقاء الطريق كل عام وأنتم بخير. وأحسن حاجة بنصطبح بيها في اليوم إن إحنا بنسمع إذاعة القرآن الكريم والبرنامج الجميل والسادة الأفاضل المحترمين اللي بنسعد بيهم كل يوم، وعايز أقول لكل الشعب المملكة كل عام وانتم بخير، ومش عايز أطول عشان غيري، عايز أقول من الدروس المستفادة إن احنا نشكر رجال الأمن على المشهد العظيم اللي نقلوه لينا أصحابنا وقرايبنا اللي حجوا السنة دي، إن هم كانوا بسم الله ما شاء الله، يعني أنا بقول لابن عمي أنا هسيبك النهاردة هو في جدة معايا وجيلك بكرة. قال لي ليه يا عم وأنا كنت بحارب؟ ده احنا كنا في متعة.
3: الحمد لله
2: ما شاء الله ما شاء
15: بنفس اللفظ. وأنا سعيد سعيد سعيد إن أنا أكلمت حضراتكم النهاردة.
2: والله إحنا أسعد يا أستاذ صلاح.
15: الله يكرم حضرتك وكل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب عيد مبارك وأيام جميلة ولحظات سعيدة عليكم جميعا.
2: يا رب يا رب الله يرضى عليك. سعيدين سمع صوتك وكل سنة وانت طيب لك ولإخواننا في مصر وكافة إخواننا العرب والمسلمين. شكرا جزيلا لك على هذه المشاعر الوفية.
3: الله يجزاك خير يا صلاح. الله يبارك فيك على هالمشاعر والكلام الطيب. ودائما نقول يعني ما أجمل الحقيقة يعني مثل هذا الكلام الذي ينشر المحبة بين الإخوة جميعا. يمكن نرجع موضوع اللي تفضلت به أبو ترك قبل شوي، وإعلان العداوة مع الشيطان ونيل مغفرة الله سبحانه وتعالى. أنا سبحان الله الآن تصور يعني حنا نعرف أن الحاج والمعتمر هم ضيوف الله سبحانه وتعالى، وفي يوم عرفة في يوم عرفة هذا اليوم العظيم يعني الله فرح بضيوفه جل وعلا فيدنو منهم إلى السماء الدنيا. ثم أعظم ما يعطي

0: إلى آخر ما ورد يعني في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يعني حينما قال لعمر إنك ستقابل أو ستلقى أويس القرني يعني أنه استجاب الدعوة، ثم قال فسله فليستغفر لك، يطلب مغفرة. يعني هذا أعظم شيء ممكن تطلبه من الله سبحانه وتعالى. فإذا حصلت الإنسان أن حج وحصل على هذا المكتسب العظيم، إن شاء الله أنه رجع من حجه كما ولدته أمه، فنقول يعني الحفاظ على هذا المكتسب اللي أشرت قبل شوي أبو تركي، أن الإنسان طبعا هو نقول يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في الشيطان على طار الشيطان، يعني ما أرى أن الشيطان في يوم أحقر ولا أذل منه في يوم عرفة، لما يرى من مغفرة الله ورحمة تنزل. فيعني هذا مكتسب عظيم، يكتسب عظيم، اكتسبه من حج، وإن شاء الله حتى اللي ما حج يعني الأعمال الصالحة إن شاء الله كثيرة، لكن حافظ عليه وحاول أنك يعني حتى كل ما أخطيت، طبعا بتخطي لابد، يعني كل ما أخطيت أرجع ريوس، كل ما أخطيت استغفر، كل ما أذنبت عد، كل ما فرطت انتبه، وهكذا حتى تحافظ على هذا المكتسب العظيم اللي هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: الله يجزاك خير يا أبو إبراهيم. معنا محمد بن عرعر، السلام عليكم. أهلا وسهلا، حياك الله.
2: يا مرحبا أبو تركي، حياك الله والله يا أبو إبراهيم، حياكم الله.
1: أهلا ومرحبا، الله يحييك ويبقيك، يا أهلا وسهلا يا محمد.
2: كل عام أنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: الله حبابك يا مكنة.
2: محمد عبد بن عرعر معكم.
1: والله والنعم، أهلا وسهلا.
2: معليك زود،
1: قاعد أقول لك حبابك.
2: الله يرحب بك، حبابك مية، حبابك آلاف وملايين، رحيب السيل والمطر.
1: الله يرضى عليك ويبارك فيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أولا نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد السلطان ابن محمد سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده والحكومة السعودية والشعب السعودي بنجاح الحج وبعيد الإضحى المبارك، مبارك لهم وبنجاح هذا الحج، نجاح الحج نجاحا باهرا، الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم امين، الله يجزاك خير، الله يجزاك خير.
2: والدروس اللي استفدناها من الحج، انا طبعا حجيت سنة 1423 من عرعر، هنا مغين بعرعر طبعا.
1: اي ما شاء الله،
2: والحمد لله أن يعني ما شاء الله تبارك الله، السنه دي الحج بتابع بالاذاعه ما طوالي، تابع ما شاء الله. يعني نجاح باهر، نسال الله ان يوفق العاملين عليه.
1: امين.
2: الحكومه والملك والحكومه السعوديه والشعب السعودي، وعلى هذا النبل والنجاح الباهر.
1: الله يبارك يعني فيك. الله يسعدك يا محمد، وشكرا جزيلا لك على مشاعرك الطيبة. والإخوان أيضا الحجاج السودانيين بالمناسبة من يعني من أفضل الوفود الذين يأتون من ناحية الالتزام بالأنظمة وبالتعليمات وغيرها، وغير مستغرب عليهم، وكافة إخواننا جزاهم الله خير.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
4: الجولة الصحفية،
3: الجولة الصحفية.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام، نرحب كذلك بزميلنا في الحربي أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وانتم بخير، وعيدكم مبارك، وتقبل الله طاعتك، والله يعينك.
6: آمين آمين. أول شيء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل سنة من طيبين أنتم المستمعين وفريق البرنامج. وأنا سعيد ترى على فكرة اليوم فقرتنا بتكون من الذيبية، من منطقة الرأس، من الخطيب. نعم،
1: رحيك أبو فهد، كل سنة وأنت طيب.
6: وأنت طيب أستاذ سلطان، وما شاء الله عليك يعني متابعينك دائم متميز.
1: الله يرضى عليك أبو فهد، أنت المتميز، وما شفنا، ما جانا شيء من الضحية يا أبو فهد.
6: راحت وزعناها، قضينا، خذوها. اخر شيء الكبده اكلناها اليوم.
1: الله يجعله
0: ما تصيد ابو فهد، ابو فهد ما شاء الله على ذي.
6: لا لا لا، وين هو عارف يبغى على طول.
1: يلا
6: نسمع من كل جوله.
1: يلا
0: بسم الله. وزاره الداخليه خدمه الحجاج شرف والامن خط احمر.
1: طيب، المملكه انتقلت من مرحله اداره الحشود الى مرحله هندسه التدفق.

0: بعد أداء أهم المناسك الحجاج يتوافدون إلى المدينة.
1: ريادة سعودية في إدارة أكبر التجمعات البشرية في العالم.
0: الحج رحلة تغير السلوك وتثري الثقافة الإنسانية.
1: القسطرة المتنقلة بالحرم تنقذ حاجا ليبيا من جلطة قلبية حادة خلال 9 دقائق.
0: ما شاء الله سبحانه. طيب رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين تعتمد الجدول الأسبوعي لأئمة الحرمين.
1: واجهة المانغروف بجازان تجربة سياحية.
0: نعود للخبر الأول، خدمة الحجاج شرف والأمن خط أحمر كما تحدثت وزارة الداخلية.
2: نعم، في نهاية كل موسم يعني حج تعلن وزارة الداخلية نجاح خططها الأمنية والتشغيلية وتبدأ في التفكير في العام المقبل، وتكاملت جهود وزارة الداخلية ومرات المناطق والقطاعات الأمنية بالتعاون مع الجهات الشريكة. تقريبا هناك أكثر من 30 قطاع حكومي خاص، وهذه شكلت ولله الحمد لله حاميا لضيوف الرحمن من كل ما يعكر صفوا أداء يعني حجهم، وحشدت وزارة الداخلية لحج هذا العام وكل عام قدراتها الأمنية والإعلامية والاتصالية لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم وأمنهم وسلامتهم وتوعيتهم من بلدانهم عبر مبادرة طريق مكة إلى التي نفذتها يعني للعام الثامن في 10 دول و17 منفذا دوليا وفي منافذ المملكه الجويه والبريه والبحريه. وشفنا ما شاء الله يعني ترى الحج يمكن السنه دي شفنا تقريبا 464 الف يخدمون ضيوف الرحمن.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب المملكه والحج من اداره الحشود الى اداره هندسه التدفق.
2: نعم، يمكن كنا نسمع دائما بإدارة الحشود، طب الحشود، اليوم يعني ما نشهده اليوم في الحج طبعا صار يتجاوز مفهوم إدارة الحشود بالمعنى التقليدي. في المملكة انتقلت إلى مرحلة أكبر تطورا تقوم على التشغيل الذكي وهندسة التدفق وإدارة المدن الرقمية. سابقا كانت الجهود تركز على التعامل مع الكثافات بعد حدوثها، أما اليوم فهناك توجه نحو التنبؤ والاستباق من خلال تحليل البيانات والاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي. المشاعر المقدسة يمكن شاهدناها أصبحت نموذجا متقدما في توظيف التقنية، بدءا من تحليل حركة المشاة والكثافة البشرية لحظيا، مرورا بالمسارات الذكية والإدارة الرقمية للحركة، وصولا إلى التطبيقات التي تقدم خدمات مباشرة للحجاج وتختصر الوقت والجهد.
0: المدينة كعادتهم يعني بعد الحج يذهبوا المدينة،
2: وهذا ما يعني نشوف الباصات ما شاء الله والحجاج ينتقلون. هنا استقبلت المدينة منورة طلاع ضيوف الرحمن القادمين مكة المكرمة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام بيسر وأمان، وذلك عبر رحلات قطار الحرمين السريع وطريق الهجرة. وشهد توافد الحجاج المتعجلين إلى المدينة المنورة توفر منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية التي سخرتها الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابهم أو انسيابية وصولهم وتنقلهم إلى مقار إقامتهم بالمنطقة المركزية أو إلى مناطق أو إلى منافذ المغادرة.
1: الريادة سعودية في إدارة أكبر التجمعات البشرية في العالم.
2: بكل تأكيد يعني المملكة ولله الحمد من خلال يعني موسم هذا الحج الناجح والمواسم التي سبقت نجد ريادة المملكة، وهذه أكدتها يعني أكدوا للعالم نجاح المملكة العربية السعودية، وشفنا البرقيات التي وصلت لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده إشادة إسلامية وعربية بنجاح موسم الحج. بل إن منظمة الصحة العالمية يعني أشادت ولله الحمد بخلو الحج من أي أمراض سواء وبائية وغيرها. أكد الكثير من المسؤولين أن هذا النجاح يأتي تجسيدا للرعاية الفائقة والاهتمام البالغ الذي توليه المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لخدمة ضيوف الرحمن من كافة بقاع الأرض، وتوفير كل سبل الراحة والسكينة لهم ليتسنى لهم أداء مناسكهم في أجواء إيمانية يسودها الأمن والأمان والطمأنينة.
0: أبو فهد، هذا يعني عنوان هو يعني مناسب لحلقتنا اليوم، اللي هو الحج رحلة تغير السلوك تثري الثقافة الإنسانية.
2: بكل تأكيد الحج اليوم ما هو بس فقط طواف وسعي، اليوم أنت تطلع على جانب تاريخي، تطلع على يمكن اللي تابع ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، هناك معرض حقيقة يحكي السيرة النبوية. هنا لا يقتصر أثر الحج على أداء الشعائر الدينية فحسب، بل يمتد ليترك انعكاسات واضحة على سلوك الإنسان وطريقة تعامله مع الحياة والناس. ففي أيام معدودة يعيش الحاج تجربة استثنائية تتجاوز حدود المكان والزمان، وتعيد تشكيل مفاهيم الصبر والانضباط والتسامح والتعايش. ومنذ اللحظة الأولى للإحرام يدخل الحاج في منظومة سلوكية دقيقة تقوم على تهذيب النفس وضبط الانفعال والابتعاد عن الجدال والأذى، امتثالا لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويجد الملايين أنفسهم أمام اختبار عملي للأخلاق في بيئة تتطلب التعاون والصبر واحترام الآخرين رغم اختلاف اللغات والثقافات والعدد. وبعض الدول يقولون لها الحاج خلاص إذا رجع يسمى الحاج، يعني أي ملاحظة يسويها ولا سمح الله خطأ أو يعني يقولوا لا أنت خلاص حجيت، يفترض أنك يقولوا لك دائما نسمع يقول رمضان غيرني، المفروض أن الحج يكون غيرني، غير سلوكك، هذب سلوكك. لكن ولله الحمد يعني كل إنسان يحج أكيد يقصد أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ويعني يعيد له سلوكه الجيد.
1: نعم. طيب عندنا القسطرة المتنقلة في الحرم،
2: هذه نجحت مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في إنقاذ حياة حاج من الجنسية الليبية تعرض لجلطة قلبية حادة أثناء وجوده في المنطقة المركزية، وذلك عبر خدمة القسطرة القلبية المتنقلة بمستشفى طوارئ الحرم ضمن منظومة الرعاية العاجلة التي تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الحرجة خلال موسم الحج. وأوضحوا يعني وهم يتحدثون حقيقة أن الحالة حضرت إلى المستشفى اللي هو جوار الحرم وهي تعاني من أعراض جلطة قلبية حادة، وعلى الفور جرى تفعيل مسار الجلطة القلبية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله الطبية وتوجيه الحالة مباشرة إلى معمل القسطرة المتنقل بمستشفى طوارئ الحرم، بما أسهم ولله الحمد في تسريع الوصول إلى الرعاية القلبية التخصصية وتقليص زمن التدخل العلاجي.
0: أبو فهد، وش واجهة المنغروف بجازان؟
2: شوف المنقروف، وإحنا كنا والله حقيقة البارح نسولف فيها أنا والضيوف اللي عندي، فأقول لهم ترى أفضل عسل اللي هو عسل المنقروف، وخاصة في جزيرة فرسان يعتبر من أفضل العسل هناك. لذلك يعني أشجار المنقروف يمكن اللي تشوفونها دي دائما تجي على أطراف البحر، وهنا حسب وكالة الأنباء السعودية شهدت واجهة المنقروف على الشاطئ الجنوبي بمدينة جازان إقبال متزايد من الأهالي والزوار خلال ليالي إجازة عيد الأضحى، بوصف إحدى الوجهات البحرية الحديثة التي تجمع ما بين الأجواء الساحلية الهادفة والمرافق الترفيهية المفتوحة، ومع اعتدال الجو الأجواء المسائية تتحول وجهة إلى مساحة نابضة بالحركة. وتبرز واجهة المنقروف بوصفها أحد المشاريع النوعية بمدينة جازان، تمتد على شريط ساحلي يحتضن مساحات خضراء وممرات مهيئة للمشاة والتنزه، وتضفي أشجار المنقروف المنتشرة على امتداد الوجهة طابعا بصريا مختلفا يمنح المكان هدوءا طبيعيا ويعني خصوصية بيئية. واللي زار جزيرة فرسان يشوف شجر المنقروف ويشوف الغابة، يسمى غابة على فكرة فيها عسل، والعسل هذا يعتبر من أجود أنواع العسل الموجودة هناك، وكذلك فيها جانب يعني جمالي. تصور لما تدخل البحر منطقة مالحة، ما تتصور أنك تشوف شجر أخضر وتشوف منطقة خضراء أو تشوف واحة خضراء، ولكن سبحان الله العظيم مثل هذا الشجر اللي منقروف ما ينبت إلا على الشواطئ.
1: سبحان الله، هي والله فعلا شفناه، وواضح أيضا له تطوير يعني في السواحل من المشاريع الجديدة. الله يقويك.
2: وعلى فكرة ما المنقروف ما هو بس موجود في منطقة جزام، موجود في المنطقة الشرقية، موجود
1: في كذا مكان. نعم. أيضا في ساحل البحر الأحمر.
2: نعم، ومعروف على فكرة من من من أج من يعني حتى يمكن مخضر مثل ما يقولون على طول العام.
1: نعم نعم، الله يعطيك العافية أبو فهد، وإن شاء الله تستمتع بهالإجازة الجميلة، وإن شاء الله
2: مستمتعين وإن شاء الله مستمرين معاكم بإذن الله.
1: أكيد بإذن الله، إن شاء الله معنا هالأسبوع إن شاء الله
2: بإذن الله نلتقيكم في الغد. في
1: أمان. شكرا جزيلا لك، في أمان الله.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-343786 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تلاوة طيبة لإمام الحرم المكي الشيخ بندر بليلة وفقه الله. معكم من جديد مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نحن نتحدث عن مدرسة الحج، عن ماذا تعلمنا من الحج، ما الذي تعلمته من هذه العبادة عندما حججت سواء في هذه السنة أو في سنة سابقة؟ ماذا تعلمت من الحج؟ ما الذي أثر فيك؟ ما الذي تغير فيك؟ ما الخلق الذي اكتسبته؟ ما العادة التي اكتسبتها؟ ما العادة التي سيئة أو سلبية التي تركتها؟ شاركنا على 011-405-2999. عبد العزيز الحربي يقول: كل عام والوطن وإذاعة القرآن الكريم وبرنامجها، اللهم بك أصبحنا في أمن وأمان، وصوت الحق في عز وشموخ، ومدرسة الحج في كل عام تجمع وتوحد كلمة المسلمين على الحق المبين، وتجعلهم صفا واحدا مرصوصا ضد كل عدو لبلاد الحرمين الشريفين قبلة المسلمين، وكل عام والمسلمين يتطلعون للحج والتمتع بما تمتع به من سبقهم في كل عام من كرم الضيافة وحسن استقبال ورجال مخلصين، ولله الحمد والمنة. شكرا جزيلا لك يا عبد العزيز. آمنة بنت عبد الله تقول: من مدرسة الحج استغلال الوقت، تجد الكثير ولله الحمد يختصر نومه ليقرأ مصحفه، ويتحرى أوقات الإجابة ليدعو، وبين هذا وذاك يكبر ويستغفر ويذكر الله، كذلك التواضع ظاهر بين الناس فيتجردون من الألقاب والمناصب، تواضع لعامة الناس تقبل الله منهم. شكرا لك يا آمنة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى زاوية ضيف الحلقة، والحديث بشكل موسع عن موضوعنا، عن مدرسة الحج وماذا تعلمنا من الحج. ينضم معنا الآن فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الدبيان، أستاذ العقيدة بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالخرج. سابقا السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصباحكم بكل خير وسعادة.
1: أهلا ومرحبا، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال فضيلة الدكتور.
3: الله يتقبل من الجميع ومن المستمعين ومستمعات جميعا، الله يحفظكم.
1: بارك الله فيك. حديثنا عن مدرسة الحج، هذه المدرسة العظيمة الموسمية التي تأتينا في كل عام، يدخل الحاج ويخرج منها، والمأمول أن يكون قد تعلم واستفاد وتغير فيه أشياء. دعنا نتحدث الآن، لماذا تبقى بعض مشاهد الحج راسخة في الذهن وفي القلب؟
3: أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن الصحابة الكرام وعن التابعين وتابعين وسلم تسليما كثيرا. أولا قبل أن أبدأ في هذه المداخلة التي أسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجهه وموافقة لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أتقدم بجزيل الشكر ووافر العطاء أول الخالق عز وجل، الله عز وجل الذي من علينا بخدمة هؤلاء الحجيج، ثم لحكومتنا الرشيدة التي سهلت ويسرت وقدمت جميع الخدمات لأن يؤدوا الحجاج حجهم بسهولة وطمأنينة وروحانية. فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء وجميع العاملين في جميع القطاعات التي لاحظناها وشاهدناها في هذا الحج وجميع السنوات الماضية وإن شاء الله اللاحقة. ما تفضلت به عزيز المبارك، لماذا تبقى مشاعر الحج راسخة في القلب؟ هذا سؤال فعلا عميق، لأن الحج يبقى لأنه في العمر مرة. مهما عاش الإنسان تجاوز السنين من 80 سنة أو 60 أو 100 فليس له من مناسك الحج إلا مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة. أفي العمر مرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهو لا يتكرر في حياة الإنسان، لا يتكرر في حياة الإنسان، إنما تبقى واحدة في حياته، ولذلك تبقى هذه المشاعر لأنها غرست لأول مرة. الأمر الآخر أن الحج فيه ارتباط تاريخي، ارتباط، ليس القضية قضية ارتحال من مكان إلى مكان أو من عدد الجمار أو غير ذلك، إنما ارتباط تاريخي بمنهج الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، ابتداء بنبي الله إبراهيم الذي أذن، فهو يشعر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حاضر في حياة المسلم، حتى في التحيات، في يعني في اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، فلذلك تبقى، ولذلك تبقى هذه المشاعر موجودة في حياة المسلم. ابن عمر رضي الله عنه لما ترك الناس الطريق الذي حج منه النبي صلى الله عليه وسلم لأن وجدوا طرق أسهل، فكان يحج على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام نفس الطريق، فقيل له أن الناس أحدثوا طرق أخرى، فماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال لعل خف يقع على خف، يعني لعل خف ناقته تقع على خف ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك تبقى هذه المشاعر عملية بارتباطنا بالأنبياء. نرمي سبع حصيات، نرمي الجمرات لأنها رماها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا تبقى مشاعر الحج بأن تلاحظ دائما، نحن نقول أن هذا الدين ألغى الفوارق. ألغى الفوارق بين الحجاج. أنت الآن تلاحظ هذا الإلغاء عمليا، ولا يمكن أبدا أن تكون واجبات لأحد دون أحد، بل الجميع هناك أركان، وللجميع عليهم واجبات، وللجميع عليهم محظورات، وكلهم في لباس، لا يمكن أن يتحدى أحد، أن يتعدى أحد على أحد في العمل. بل لما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان لقريش شيء من، هم جعلوها شيء من الطقوس أنهم لا يقفون في الحج إلا في الحرم، وعرفة ليست من الحرم. ثم نزل، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان كبار قريش الذين حديث عهد بإسلام قالوا هل ترى أن يغير ما كان عليه الآباء؟ ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل إلى عرفة ونزل، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، بل قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، لأن هناك إلغاء لجميع الفوارق. وأنت وفي الحج لوحظ هذا. يبقى يا عزيزي المستمع أن المشاعر باقية، أثر المشاعر باقية في المشاعر، الترتيب والتدرج في أداء النسك، فأنت تمشي بتدرج ولا يمكن أن تقدم شيء على شيء، يعني طواف الإفاضة لا يمكن أن تأتي به إلا بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة. رمي الجمار لا يمكن أن تأتي به إلا بعد أن تأتي من مزدلف، وهكذا. إذن هذا الترتيب والتدرج يعطي أثر في النفس. الأمر الآخر مركزية المكان، سبحان الله، مركزية المكان، فلا تقام إلا هنا، لا يوجد مكان في الدنيا مهما بعد أو قرب أن يطاف حوله إلا هذا البيت، ما في مكان، لا قبر، لا شجرة، لا بقعة، مهما كان إلا هذا البيت المطهر، هذه الكعبة المباركة، فإننا نطوف وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذه مركزية المكان، فلا تقام. هذا مثل الطواف. أيضا لابد أن تقف في عرفة، يعني تخيل يا أخي المبارك أن بطن عورنا لا تجاوز، مجاور لمكان عرفة، قريبا منه، مجاور له متر أو أقل من متر،
4: ومع ذلك لو بقي في بطن عرنة ولم يأتي إلى عرفة لم يقبل منه الحج، لم يقف، لأنه ما وقف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. أيضا تبقى المشاعر والتاريخ مرسوخة لهذا النسك العظيم في تنوع الأعمال من طواف ورمي ووقوف ودعاء إلى غير ذلك. ولهذا هذا النسك فعلا كما تفضلت أنه لا يمكن أن ينسى، ولو تحدثت مع كبار السن لا سردوا لك تفاصيل حجهم منذ عشرات فترات من السنين عايشوها. لماذا؟ لأنهم تجرد لهذا. لهذا الأمر بقيت هذه المشاعر موجودة في أذهان الحجاج حتى إذا رجعوا إلى بلادهم ينقلون ويتناقلونها. ورحم الله سلف هذه الأمة حينما سطروا رحلات حجهم وانطلاقتها، لأنها فعلا أنها باقية مؤثرة في قلوب وفي أذهان الناس.
1: نعم. طيب، مدرسة الحج، ما أبرز الدروس التي نتعلمها من مشاهد الحج ومن مشاعره؟
4: أحسنت، وفعلا أن الحج مدرسة عملية، لا ما فيها رقيب، ما فيها أنت اللي بينك وبين الخالق عز وجل، ارتباطك بالله عز وجل. فعل الإنسان محظور محظورة الإحرام، ما حد، أنت الرقيب بينك، ما في يعني، هذا مدرسة واختبار لك. فهذه المدرسة أحكام الشريعة، الله عز وجل مبني كل حكم من أحكام الشريعة مبني على علم وحكمة، فإنها من صفاته سبحانه وتعالى العليم والحكيم سبحانه وتعالى. فحينما شرع لنا هذه العبادة الجليلة وجعلها ركن من أركان الإسلام، في دروس من أوائل هذه الدروس التجرد لله عز وجل. فإن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لمن؟ لا رياء ولا سمعة ولا سنابات ولا تصوير ولا غيرها، إنما وأتموا الحج والعمرة لله. فيتجرد الإنسان، بحجه الله عز وجل. لابد أن يصحح الحج، علمنا أن الطريق إلى الله عز وجل والله لا نجاة للإنسان في أن يسير إلى الله إلا بالإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الآن في الإخلاص وأتم الحج والعمرة لله. أما في المتابعة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم. المناسك الحج لا تؤخذ إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن التجرد لله عز وجل يعطيني هذا درس عظيم جدا في حياتي حينما أعيش في هذه الحياة. علمنا الحج التجرد لله عز وجل. الأمر الآخر يعلمنا الحج يا أخي المبارك رحمة الله عز وجل في غفران لعباده، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لكم، في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني اللي بيطلع بيجلس 11 و12 فلا إثم عليه، يعني بمعنى لا إثم عليه ليس معناه رفع عن الحرج كما قرر ذلك الإمام الطبري رحمه الله، لا، أن ذنوبه قد محيت، حتى قال العلماء كل حتى الكبائر قد محيت إلا الذنوب التي هي للبشر، ذنوب حقوق للبشر الحج ما يمحاها، إنما الصغائر والكبائر كلها تمحى. فالله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، محيت الذنوب، ومن تأخر أيضا فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فرحمة الله عز وجل في أن غفران الذنوب هذه مكسب عظيم، لأن الله ومن يغفر الذنوب إلا الله، والدك من أحب الناس إليك، أمك لا تستطيع أن تزيل عنك ذنبا واحد، فما يغفر الذنوب إلا الله. الأمر الآخر أن الدرس العظيم من أيضا دروس الحج أداء فريضة من فرائض وأركان الإسلام، فأركان الإسلام الخمسة الحج هذا ركن من أركانه. فحينما تؤدي يا أخي المبارك هذه الفريضة فإنك قد أكملت هذا الدين، هذه الأركان الخمسة قد أتيت بها، وهذا من فضل الله عز وجل. الأمر الآخر من الدروس ترك العوائد وتربية النفس على الترك والتخلي، وهذا ممن كان معتادا عليها. فأنت لك أن تغطي رأسك، لك أن تلبس، تتطيب إلى غير ذلك، ترى تستطيع في نفسك أنت. بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أترك ما تعودت عليه من أمور طبعا مخالفة للشريعة، نقول الحج علمك أنك تستطيع أن تتغير، أن لا تبقى إلا بثوبين اثنين، لا تتطيب، لا تغطي رأسك، تبعد عن الرفث، تبعد عن الفسوق، تمسك نفسك، فلا رفث مقدمات الجماع ولا فسوق المعاصي. إذن هذه المعاني العظيمة في ترك العوائد. الأمر الآخر التعارف والتآلف والالتقاء. سبحان الله، والله إنها آية من آيات الحج العظيمة، أنك تلتقي خلال 5 أيام، يعني يأتون يوم 8 وأغلب الحجيج يخرجون يوم 12، هذه 5 أيام تجلس كأنك مع الحجاج، كأنك تعرف بينك وبينهم معرفة طويلة جدا. أيضا قد يكون بل يكون من بلاد ليست بلادك، بل لغة ليست لغتك. فهذه هذا التعارف والالتقاء من الدروس التي يستفاد وتخرجنا منها في هذا المنسك العظيم. الأمر الآخر علمنا الحج دروس نستفيد منها، استغلال الفرص واستثمارها. أنت الآن في بقعة مباركة، أنت في بلد الله الحرام، أنت في وقت الدعاء. هل تعلم أخي المستمع الكريم كم هي الساعات التي حسبت للنبي عليه الصلاة والسلام الذي قد غفر له من ذنبه؟ كم هي الساعات التي واقف وهو يدعو الله في عرفة؟ 5 ساعات متواصلة. النبي عليه الصلاة والسلام 5 ساعات متواصلة وهو يدعو الله عز وجل. فالحج علمنا لابد أن تستغل الفرص الرحمانية، الفرص الروحانية، الفرص الربانية وتستثمرها. الأمر الآخر تجديد بوصلة العدو، لابد أن تحدد من هو العدو. نحن جميعا كل الحجاج بلا استثناء، لا صغير ولا كبير، لا غني ولا فقير، ولا عربي ولا أعجمي، نحن كلنا نذهب ونرمي جمرة العقبة. هذا هو العدو. ولذلك الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فتحديد بوصلة العدو هذا من الدروس التي تعلمنا علمتنا هذه الشريعة. الأمر الآخر أن من الدروس مصدر التلقي. مصدر التلقي ليس هي الآراء ولا المقترحات التي تعطى. مصدر التلقي عندنا في ديننا الكتاب والسنة. ولذلك لا نتعامل في حياتنا إلا بما جاءنا عن الله عز وجل أو جاءنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يهودي جاء إلى عمر رضي الله عنه قال إن آية في كتابكم لو أن علينا معشر اليهود نزلت لاتخذناها عيدا. قال عمر أي آية؟ ثم ذكر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه والله أعلم أين نزلت. ومتى نزلت؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة. إذن فهم الصحابة رضي الله عنهم أن مصدر التلقي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فرض الحج في السنة 9 ثم على الصحيح ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق بأن يحج وأن ينادى في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج. قال جابر، وجابر رضي الله عنه هو الذي قد مسك خطام دابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المبادرات ما لم يناديه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الخطام، هو مباشرة هو مسك الخطام. ولذلك أطول حديث في مناسك الحج هي حديث جابر. يقول جابر فرأيت في السنة 10 لما حج النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت الناس على مد الأفق. طيب. قال ابن حجر رحمه الله عدد الذين حجوا في حجة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000 صحابي. أقول هذا لأنهم أرادوا أن يأخذوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا علي رضي الله عنه لما جاء من اليمن حاجا ماذا قال علي؟ قال لبيك. لما يريد أن يدخل في النسك قال إني لبيت بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا تلبيت؟ التمتع، قران، إفراد؟ قال بل لبيت كما لبى الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الدروس التي تعلمها الحجاج خلال 5 أيام في مناسك العتاء. وانظر إلى قضية مهمة، أنه ليس هناك رقيب عليه. وأنا أعظم هذه الشعيرة حينما ننظر إلى الحجاج يسألون بقي لي حجرة واحدة، أنا قدمت كذا، أنا غطيت راسي، أنا كنت نائم وغطيت راسي. إذن حقق لهم هذا الهدف اللي هو تعظيم، لأن الحج ومن يعظم شعائر الله فإنها من توقع القلوب. وتعظيم شعائر الله هي أخذتها أنت في منسك هذا الحج العملي. فمنسك الحج العملي تستمر بك في حياتك إلى مماتك، بأن تعظم شعائر الله عز وجل.
1: نعم.
4: والدروس كثيرة حقيقة، لكن الوقت ما ودنا نحن أن نزاحم أيضا
1: على الوقت انتهى معنا دكتور، ولكن ما ذكرته في خير وبركة، ونسأل الله أن يغفر لنا جميعا ويجعلنا ممن نال حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مبرورا. الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الدبيان، أستاذ العقيدة بجامعة الأمير سلطان بالخرج سابقا، شكرا جزيلا لك.
4: الله يحفظك ويرعاك. يعني حقيقة نحن لا نستطيع أن نوفي هذا الأمر، ويعلم المسلم أنه ليس وحيدا في هذا الكون.
1: نعم.
4: بل يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وفي دار الأرقم يخبر الصحابة رضي الله عنه أن دينه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وتجد مليون و700 حاج يأتون إليك من كل فج عالمي. هذا عظمة هذا الدين. فشكر الله لكم على طرح هذا الموضوع المميز. نسأل الله أن يجعلنا جميعا مفاتيح خير وصلاح، لا مفاتيح فتنة وضلال.
1: جزاك الله خير، في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: سمعنا لهذه التلاوة صوت القارئ محمد أبو زيد.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: حياكم الله يا كرام. جمعية الرعاية الصحية للأطفال بمنطقة مكة المكرمة فلذات، سنتعرف عليها وعلى أبرز برامجها. معنا الآن دكتور صفوان أبو الريش، المدير التنفيذي لجمعية الرعاية الصحية للأطفال فلذات. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور إن شاء الله. حياكم الله حبيبي.
2: الله يحييك يا دكتور وقواكم الله، وكل سنة وأنت طيب. لو تعطينا في البداية نبذة عن هذه الجمعية.
3: وانتم بخير حبيبي، ربي يديكم العافية إن شاء الله. جزاكم الله خير على المشاركة الجميلة. في البداية حبيبي على الحقيقة يعني أحب أبارك لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد نجاح هذا الحج الحمد لله. وإحنا يعني الحمد لله في المنطقة، منطقة مكة، نفتخر باستضافة المملكة العربية السعودية، نفتخر باستضافة الحج وما تصنع الدولة جزاهم الله خير من جهود مباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع. الحقيقة الجمعية يعني عندها تصريح من المركز الوطني برقم 830، ويعني أنشئت قبل حوالي ما يقارب 10 سنوات. نحن الآن نستعد للاحتفال ب10 سنوات من الإنجاز الحمد لله. الجمعية طبعا يعني لها 3 مسارات في العمل، هي كمسماها اللي هو جمعية الرعاية الصحية للأطفال، ولا تعتني بس بالمرضى، إنما هي لها 3 مسارات. المسار الأول هو الرعاية الصحية، وهي الرعاية بشكل أشمل بشكل عام، اللي هو تقدم الخدمات التي تساهم في الحفاظ على مستوى صحة الأطفال في منطقة مكة بصفة عامة. والمسار الثاني اللي هو المسار العلاجي، وهي تقديم برامج علاجية متخصصة لبعض المرضى في كثير من التخصصات. والمسار الثالث اللي هو تعزيز الصحة وتقديم التدريب والتوعية بحيث أنها تحافظ على صحة الأطفال بصفة عامة. يعني الجمعية تعتبر هي أول جمعية صحية على مستوى المملكة متخصصة في الأطفال الحمد لله. قدمت الجمعية الحقيقة خلال المرحلة اللي فاتت من 9 سنوات أو 10 سنوات اللي فاتت خدماتها لأكثر من 15,000 مستفيد. برامج الجمعية التخصصية الخاصة بالأطفال المرضى، الحمد لله نقدم برامج اللي هو رعاية قلب الأطفال، نقدم عمليات قلب مفتوحة، عمليات قسطرة قلبية بالشراكة والتعاون مع مستشفى جامعة الملك عبد العزيز، مركز رعاية قلب الأطفال. بنقدم كمان برامج اللي هي تخص اللي هم المرضى الأطفال الغسيل الكلوي والفشل الكلوي، تقدم الجمعية جلسات غسيل كلوي برضو. عندنا الحقيقة برامج أخرى مثل برامج القوقعة، عندنا برامج متخصصة في الجراحة العامة، وهذه كلها تصير الحمد لله يعني تنفذ عبر جامعة الملك عبد العزيز أو مستشفى جامعة الملك عبد العزيز. الحمد لله الحقيقة الجمعية برزت خلال المرحلة اللي فاتت هذه في تقديم الخدمات الخاصة بالأطفال بصفة عامة في بالشراكة مع جهات متخصصة، شراكة طبعا الحمد لله مع جامعة الملك عبد العزيز بصفة عامة ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز. كمان عندنا الحمد لله شراكة مع مركز الملك سلمان. خلال المرحلة اللي فاتت هذه قدمت حوالي 13 حملة تحت إشراف وبتمويل كامل من مركز الملك سلمان لكثير من الدول فيما يخص علاج قلب الأطفال. عندنا كمان البرنامج الثاني أو المسار الثاني اللي هو مثلا الرعاية الصحية اللي هو ضمان صحة الأطفال، نحن ما يعني نحافظ على صحتهم. تقدم البرنامج الجمعية الحمد لله برنامج التأمين الطبي، برنامج التأمين الطبي هذا مخصص للأيتام واللي هم الضمان الاجتماعي. تقدم الحمد لله الجمعية عندنا الآن حوالي 1000 مستفيد، تصرف لهم بطائق تأمين من شركة كبيرة في التأمين، يعينهم ويساعدهم على حياتهم، وهذا طبعا أطفال أغلبهم أصحاء. كمان عندنا برنامج مثلا اللي هو الكشف على الأطفال، الكشف المبكر، بحيث ان احنا نتاكد انه احنا صحتهم سليمه ما عندهم مشكله، وهذا طبعا بيتم بالشراكه مع كثير من الجهات. نيجي للجانب الثالث اللي هو تعزيز الصحه. الحمد لله الجمعيه عندها مجموعه من المبادرات الخاصه بالحفاظ على صحه الاطفال، بتقديم دورات مختلفه للممارسين الصحيين.
2: ما شاء الله، والله يا أخي الفكرة التخصصية هذه جدا مطلوبة، وأنتوا عرفتوا كيف تختارون تخصصكم قواكم الله. طيب، من أراد الآن المشاركة المساهمة معكم، التعاون معكم، دعم هذه المشاريع والتبرع، كيف يصل لكم؟ على السريع بس، ما معنا أرقام.
3: في رقم عام للجمعية اللي هو رقم جوال 055-11-2-1101.
2: مرة أخرى
3: اسمح لي أعيد، أيوة 055-11-2-1101. أو التواصل الاجتماعي، يعني لو كتبوا في معي محرك بحث في جمعية فلذات يطلع له من الموقع الإلكتروني حقنا. ففي كل المعلومات إن شاء الله.
2: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا دكتور، وفقكم الله لكل خير، في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
6: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الدفاع نقل تعازي القيادة في وفاة الرئيس اليمني السابق عبد الرب منصور هادي.
2: وزير الداخلية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج.
6: وزير الداخلية يؤكد أن ما تحقق من نجاحات في الحج جاء بدعم ومتابعة ولي العهد.
2: وزير الداخلية الملك يؤكد دائما اعتزازه بأنه يحمل في قلبه ولقبه خادم الحرمين الشريفين.
6: وزارة الصحة تعلن خلو موسم الحج من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية.
2: الصحة تؤكد أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن مستقرة طوال موسم الحج.
6: حجاج بيت الله الحرام أدوا طواف الوداع في ختام مناسكهم وسط منظومة خدمتية متكاملة.
2: رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي يعلن نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج.
6: جوازات مطار الملك عبد العزيز تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج.
2: ضيوف الرحمن يواصلون التوافد إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج.
6: غدا بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة وإصدار تصاريح عبر تطبيق نسك.
2: وزارة الشؤون الإسلامية توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر مطار جدة.
6: وزارة الحج والعمرة تسلم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج استعدادا لموسم حج 48 و400 ألف.
2: هيئة الطرق تكمل استعداداتها على شبكة الطرق بمنطقة المدينة المنورة لخدمة الحجاج عقب أدائهم شعيرة الحج لهذا العام.
6: المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تسجل 841 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع.
2: جمعية الحج والعمرة الصحية تعلن نجاح المرحلة الأولى من حملة صحتهم أولى خلال موسم الحج.
6: وأخيرا الحملات الميدانية المشتركة تسفر عن ضبط أكثر من 8000 من مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
2: كان هذا موجز 8 صباحا قدمناه لكم من إذاعة القرآن الكريم، شكرا لطيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
7: في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
4: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
5: هدى للناس.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ خالد بن فهد الجليل وفقه الله.
3: مرحبا بكم من جديد، وأهلا بمن انضم إلينا الآن. نسعد بصحبتكم فيما تبقى من هذه الحلقة، معكم سبيت سبيت وسلطان الربيع، وحلقتنا عن مدرسة الحج. عن ماذا تعلمنا من الحج؟ ماذا ينبغي أن نتعلم من الحج؟ من المشاهد التي علقت في وجدانك، ما من عادات التي تغيرت فيك، من الأخلاق التي اكتسبتها من رحلة الحج ومدرسة الحج؟ شاركنا على 011-405-2999.
2: هذه مشاركة من الأخ عبد الله الطاهري، يقول: مشاركتي بخصوص مشاعر الحج. طبعا في البداية يقول: كل عام أنتم بخير، وعاد الله علينا وعليكم الأمن بالأمن والإيمان، اللهم آمين. يقول: طال عمرك، مشاركتي بخصوص مشاعر الحج. أولا تذكر بالآخرة، يوم يجمع الله الخلق في المحشر. ثانيا أن تعرف رحمة رب العالمين، أن الله أرحم الراحمين سبحانه، وكيف يعفو عن الخلق ويرجعون كما ولدتهم أمهاتهم. ثالثا الصبر والتحمل على أذى الآخرين وطلب الأجر من الله. رابعا لا فرق بين عربي ولا عجمي، ولا غني ولا فقير، ولا أبيض ولا أسمر، كلهم عند الله سواسية. الفرق التقى وتعظيمك لله ومخافتك له، وأعمالك مع الله هي الميزان الحقيقي للحياة الدائمة، هي الآخرة والاستعداد لهذا اليوم. خامسا استشعار قول الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون، لأنها كلها تركتها خلفك، والآن تبحث بقربك من الله، والأجر الأعظم الفوز بالعفو والمغفرة. شكرا لك يا عبد الله الطاهري، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: تغطية،
0: تغطية.
3: معكم من جديد مستمعين الكرام، مع توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج. يواصل المتطوعون في المسجد النبوي جهودهم في استقبال الزوار وإرشادهم وتقديم الخدمات لهم بصور المساندة، بما يسهم في إثراء تجربتهم الإيمانية وتيسير رحلتهم بكل يسر وطمأنينة. سنتعرف على هذا من خلال الأستاذ نايف المطيري، مدير إدارة المشاركات المجتمعية بالمسجد النبوي. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم، وصبحكم الله بالنور، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
3: وأنت بخير وصحة وسلام، الله يحييك أستاذ نايف، وقواكم الله على يعني تنشيط وتفعيل المشاركة المجتمعية في مثل هذا الجانب المهم. كيف يساهم المتطوعون في توجيه وخدمة الزوار داخل المسجد النبوي؟
5: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. يساهم المتطوعون حقيقة في تقديم الخدمات للزوار من خلال المساندة في الجهود التطوعية المقدمة لهم في المسجد النبوي، من خلال الإرشاد المكاني وتوجيههم إلى المواقع المختلفة، كذلك المساندة في وجهاتهم داخل الساحات والمرافق وداخل المسجد النبوي، كذلك إلى تقديم كل ما يحتاجونه من استفسارات والإجابة على المعلومات اللازمة، بالإضافة إلى مساندة كبار السن وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي تنظيم الحشود وإرشاد الزوار، وكذلك في توزيع الوجبات واللغات والترجمة. هذه كلها

0: الحلقة من خلال مبادرة الابن البار للعناية بكبار السن وذوي الإعاقة، وهي الاهتمام بهم والعناية بهم في مصليات خاصة بهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللغوي للزوار من مختلف الجنسيات من خلال الإرشاد المكاني بالترجمة، من خلال التعريف بالخدمات المقدمة في لضيوف الرحمن في المسجد النبوي، بالإضافة في نشر الرسائل التوعوية والإرشادية والمشاركة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعزز رائحة الزائر وتجربته.
1: ما شاء الله.
0: نعم.
1: طيب مع اختلاف اللغات كيف يكون، يعني كيف تتم خدمة الحجاج على مختلف لغاتهم؟
0: حقيقة المسجد النبوي يستقبل زوار يعني وضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، ولذلك تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تمكين الشريك المجتمعي من المتطوعين الذين يمتلكون مهارات لغوية متعددة للمشاركة في خدمة الزوار، ويقومون حقيقة المتطوعين والمتطوعات بمساعدة الزائر في فهم التعليمات والإرشادات والإجابة على كذلك استفساراتهم بلغات مختلفة، منها الأردو والإنجليزي والبشتو والتركي والفرنسي، وهذه حقيقة من اللغات، وكثير من اللغات هذه حقيقة اللي يعني تسهم في تسهيل رحلة ضيف الرحمن في المسجد النبوي وإشعاره بالطمأنينة والاهتمام منذ وصوله للمسجد النبوي حتى مغادرته. الله يحفظك.
1: ما شاء الله. كيف شفتوا ردود أفعال الحجاج والزوار من تعامل وخدمة المتطوعين لهم؟
0: حقيقة الأثر الإنساني في كبير جدا لدى ضيوف الرحمن، لأن حقيقة ضيف الرحمن هو فقط لا يتذكر الخدمة بل يتذكر كذلك المشاعر المصاحبة لها، لذلك المتطوعين والعاملين هم جزء من مشروع من الفكرة إلى الذكرى للضيف الرحمن. فكثير من ضيوف الرحمن حقيقة يعبرون عن امتنانهم عندما يجدون من يساعدهم بابتسامة أو يرشدهم عند حاجتهم أو يقف معهم في موقف إنساني بسيط دون حتى أن يكون هناك يعني فهم يعني للغة أو للهجة، وإنما فقط حتى بلغة الجسد، وهذه حقيقة من المواقف اللي تعكس الصورة المشرقة والمشرفة للمملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، وتجسد قيم الكرم والعطاء والتراحم الذي حقيقة يبحث الذي يحث عليه فيه الدين الإسلامي.
1: ما شاء الله. الله يقويكم ويبارك فيكم ونرجو لكم المزيد من التوفيق، والحقيقة أن رؤية المتطوعين في الساحات وفي الخدمة وفي كل ما يتعلق بالإرشاد والدعم شيء مبهج وشيء يعكس صورة لها جانب شرعي ولها جانب حتى وطني فيما يمثل أبناء الوطن بصورة مشرفة. شكرا جزيلا لك أستاذ نايف المطيري.
0: العفو. والله يحفظك. الله يجزاك خير.
1: حياك الله. في أمان الله.
0: حياك الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق،

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة المباركة الطيبة للقارئ الشيخ عبد الله بن حمد الموسى وفقه الله. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن ما زلنا في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الدروس المستفادة من رحلة الحاج. من المشاركات هذه مشاركة من أبي عصام يقول: كل عام وأنتم بخير، الحج مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة تعلمنا دروسا لا تقدر بثمن، فهي تغرس الوحدة والمساواة بين المسلمين، وتعلمنا التسليم والانقياد لأمر الله، بالإضافة إلى تدريب النفس على الصبر ومراقبة الله والالتزام بالأخلاق الفاضلة في كل شؤون الحياة كالعفو والحلم والرحمة والكرم والإحسان. شكرا لك يا أبا عصام من الدمام.
3: طيب، معنا أبو محمد على الهواء من الرياض. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
4: والله إني لا أستطيع أن أعبر مدى فرحتي وسعادتي وغبطتي وحبوري وبهجتي ومسرتي بإني لأول مرة أشارك. من سنين أنا حاول أستشارك لكن لم ما استطعت.
3: والله يا أخي،
4: كل عام وأنتم بخير، كلكم طيبين، وأنا أريد أن أشارك على
3: الله يرضى عليك وجزاك خير يا أبو محمد، شكرا على هالمشاعر الجميلة.
4: أي والله أنا صراحة الإذاعة أنا بعتبره مش مدرسة، عبارة عن مدرسة وجامعة في كل مجال وضروب العلم سواء كان الشرعي أو العلم الدنيوي.
3: الله يبارك فيك.
4: هي منتشرة على الفيافي والأقاصي.
3: الحمد لله.
4: يعني الناس تستمع هذه الإذاعة باهتمام شديد جدا، كل برامج الإذاعة، وأنا صراحة من المدمنين لهذه الإذاعة وخاصة برنامج الله بيضحنا.
3: والله نتشرف.
4: وصراحة يعني ما شاء الله تبارك الله، قوة إلا بالله. يعني أنتم، يعني أنا لا أريد أن أخصم ظهوركم، لكن حقيقة فما تقومون به بكل مهنية يعني ماشي ساهل المنصب فيه.
3: الله يجزاك.
4: حقيقة يعني أول شيء نشكر حكومة وقيادة هذه البلاد الرشيدة على ما يقدمونها من كل أعمال تجاه كل الحجيج والزوار والمعتمرين، دي حاجة لا يخطو حتى في كل يعني مجالات الأخرى لدى كل العالم يعني بدون تمييز. فدي حاجة لا بد أن الناس تعترف بها ولا نكون جحودين، وبل إنما الناس تكون يعني يدلي بالحقيقة صراحة. حقيقة أنا ما كنت من حاجين هذا العام، لكن حججت العام الماضي، وسنويا ما شاء الله تبارك الله في تطوير في كل المجالات، وذات الحشود ما هي سهل. وربنا لما نختار هذه البلاد وهذا المكان، هذه البقعة الطاهرة، ما اختار إلا لحكمة يعلمها الله، ونحن لا نتدخل في مثل هذا الأمور صراحة. يعني الحكمة لا يعلمها الله. فالآن إذا الحشود يبدأ إنه تطور وتحور، بقت تقريبا هندسة الحشود أو هندسة
3: تدفق.
4: أي نعم. فأنا من المتابعين صراحة لهذه الإذاعة المباركة، وصراحة يعني ما شاء الله أنتم جميعا، ثم أنتم ولا الذين سبقوكم. أنا ولدريت إنه والله شدة ما أنا يعني أنا الإذاعة صراحة تعلمت منها الكثير.
3: والله
4: تعلمت منها الكثير صراحة، وصراحة الحمد لله. يعني وشي بعد ما نشكر زي ما قلت قيادة هذه البلاد، نخص الشكر لمعالي الدكتور توفيق الربيعة.
3: نعم.
4: هذا الرجل الذي ما شاء الله تبارك الله ولا قوة إلا بالله، الذي يوضع في أي مكان وإلا يعني ربنا يوفقه، وهو اسم على مسمى صراحة، توفيق موفق.
3: الله يجزاك خير، الله يبارك فيك.
4: عندما يوضع في أي مكان ما ما ما ما ينجح إلى المكان، ابتداء من وزارة التجارة أنتم تعلمونه،
3: وأيضا وزارة بارك الله فيك يا أبو محمد،
4: وزارة الصحة الذي كل العالم يعلمونه، والدولة الوحيدة التي استطاعت أن تدير جائحة كورونا بمهنية عالية شديد جدا
3: وبنجاح
4: تام. الحمد لله. والكلام كثير.
3: أنت يا أبو محمد غمرتنا بكلامك الطيب، وشكرا، وهذا من نبلك ومن طيب معدنك ومن وفائك، وكل رجال الدولة المخلصين يستحقون الشكر والثناء. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا كثيرا يا أبو محمد.
2: الله يجزاك خير محمد، يبارك فيك. معنا من أبها علي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا وسهلا.
5: الله يحييك ويبقيكم العائدين الفائزين والحجاج إن شاء الله.
2: اللهم الله يتقبل منك صالح القول والعمل أخي علي، ويبارك فيك ويرضى عنك. أنت حاج؟
5: لا.
2: الله
5: لكن الحمد لله قد صدق.
2: الله يتقبل منك كل عمل صالح يا رب.
5: اللهم امين واياكم. بالنسبه للموضوع ودروس الحج الحج مدرسه عظيمه وكبيره ولا يمكن لاحد ان يحيط بهذه المعاني. قال وحدثتني يا سعد عنها فزدتني شيونا فزدني من حديثك يا سعد.
2: يا سعد يا سلام.
5: بالنسبه لي اربع نقاط ممكن اننا نتطرق اليها.
2: نعم عطنا وانت عجل يا اخوي علي الله يسعدك عشان الوقت.
5: النقطه الاولى التوحيد.
2: يا سلام.
5: فاعلم انه لا اله الا الله.
2: لا اله الا
5: الله. فتجد الناس كلهم الحجيج يلبون لبيك اللهم لبيك بلسان واحد. النقطة الثانية الوحدة.
2: يا سلام.
5: وأنت تشهد هذه الأمة بأطيافها وألوانها وأطنافها وكثير من شعابها تحت سقف واحد ولبس واحد وراية واحدة. النقطة الثالثة التعاون، والذي يلحظ ذلك لمن حج أو لمن عبر الشاشة حتى يشهد التعاون الكبير سواء كانوا من المتطوعين أو من الحجيج أنفسهم.
2: صحيح.
5: فتجد أن هذه الأمة أمة واحدة ولحمة واحدة. النقطة الرابعة صلاة الله عليك يا رسول الله.
2: اللهم صل وسلم على رسول.
5: وهو التذكير بيوم المحشر، وأنت تجد هذه المشاهد كلها واحدة وكأنك في عرفات القيامة، وهذا مشهد مهيب جدا وبالذات في يوم عرفة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين.
2: اللهم آمين. الله يجزاك خير يا علي، بارك الله فيك على هذه النقاط الجميلة والمفيدة والنافعة. وذكرت الوحدة والتوحيد أو التوحيد قبلا، ثم الوحدة، ثم التعاون، ثم أيضا تذكير بيوم المحشر. هذه الدروس العظيمة التي يستفيد منها سواء من كان حج أو حتى من تابع يعني الحج ورحلة الحج عبر الشاشات، فسيجد أن هذا ماثل أمام عينه. الحمد لله ما يجد فيه أو شيء، يعني اللهم لك الحمد. كل الحجاج يأتون لهذا البيت العظيم يعبدون ربا واحدا، يوحدون الله، لا يأتون يعني ليعبدوا وثنا أو قبرا أو صنما أو شجرة أو حجرا، إنما يعبدون الله وحده ويلبون لله وحده جل وعلا. ففعلا معنى التوحيد هذا المعنى العظيم هو يتمثل واضحا جليا في رحلة الحج. الثاني قال التعاون، يعني فعلا أو الوحدة قبل ذلك. مثلا كثير من المستمعين جامعة ذكر هذا له ذوبان كل الفوارق بين المسلمين، فوارق اللون والجنسية واللغة واللسان ونحو ذلك، كلهم يصبحون في مكان واحد يعني يعبدوا ربا واحدا وبشكل واحد وعبادة واحدة، ويعني فعلا تتجسد لوحة إيمانية، لوحة يعني لوحة تشكل هذه الأمة العظيمة التي هي كما قال الله فيها جل وعلا وإن أمتكم هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإلى آخر ما ذكر أخونا علي الله يسعده ويجزاه خير.
3: الله يجزاه خير. الحقيقة كرام أن دروس الحج من مدرسته العظيمة كثيرة مما ذكرتم ومما ذكر ضيفنا ومما ذكر أبو إبراهيم الله يجزاهم خير كثيرة. درس الصبر، درس الالتزام، درس الانضباط، درس التواضع، درس التعاون، درس تقديم الخدمة أو تقديم الخير من دون انتظار المردود، كلها أشياء كثيرة. أعتقد أن هناك درس نشاهده في كل عام وينبغي لنا وخاصة نحن كسعوديين أن نفخر به كثيرا، وهو الدرس الذي يعطينا إياه الحج من، دعني أقول هنا الآن ليس على مستوى شرعي وإنما على مستوى وطني، وأيضا له علاقة بجوانب شرعية. ما نراه الحقيقة من هذه الجهود الطيبة المباركة من المملكة العربية السعودية قيادة شعبا للجهات المشاركة، يمكن سبق أشرنا إلى أن القوى العاملة في الحج قرابة 441,000 قوة عاملة، ربما من أصغر موظف إلى أعلى قيادي، كلهم متكاتفين في هذه الصورة الرائعة. دروس كثيرة ما تدري، أنت تتكلم عن خدمات الصحة، تتكلم عن خدمات الأمن، تتكلم عن إدارة الحشود اللي صرنا متخصصين فيها. وبالمناسبة يمكن شفتوا بعض اللقاءات لبعض المسؤولين أنه في دول يعني التقت بوفود سعودية لأن لديهم مناسبات يطلبون منهم نقل خبرات المملكة العربية السعودية في إدارة حشود الحج. احنا نتكلم عن، انت تتكلم عن فكرة مدينة الخمسة أيام. تخيل مدينة فاضية طول السنة ثم مطلوب في خمسة أيام هذه المشاعر أن يجتمع فيها قرابة المليونين حاج، مطلوب أنك توفر لها هم كل البنى التحتية وزيادة الأشياء الكمالات وعلى مرحلة حتى الرفاهية، مطلوب أنك يعني تكون نت بأكفى مستوى، أبراج اتصالات بأعلى مستوى، المياه لا تنقطع، الكهرباء لا ينقطع، الأكل الشراب متوفر، إدارة الحشود وتدفقها وسلاستها والذهاب، التكييف، التفويج، الأمن، الإرشاد، منظومة كبيرة. أنت تشغل مدينة أزحم من زيورخ السويسرية لمدة خمسة أيام، مطلوب منك أنك تفوج قرابة المليونين حاج في خمس ساعات. شيء رهيب جدا. يمكن احنا عيوننا تعودت على هالمشهد، لكن جيب واحد من أقاصي الأرض، جيب واحد ليس له علاقة بالإسلام وليس ولم يسبق له أن شاهد هذا، سينبهر. الحمد لله على هذه النعم، شكرا للمملكة، نحن كسعوديين متشرفين ومعتزين ورافعين رؤوسنا، والله يقويهم وأعانهم الله، والحمد لله أولا وآخرا على هذا التسهيل وهذا التيسير. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لك أبو إبراهيم.
2: الله يعطيك العافية أبو تركي، بهذا الكلام الجميل حقيقة نختم حلقتنا مستمعينا الكرام. شكرا لمتابعتكم وشكرا لمشاركتكم لنا في هذه الحلقة. هذه عطر التحية من فريق العمل، نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.

0: آيات التوبة
1: سبب للفلاح، سبب للفلاح ورحمة الله لعباده،
0: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي الأحزاب وسبأ.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي الأحزاب وسبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب. نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ صالح، أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: أنزل الله في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يسأل هذا المستمع عن تفسير هذه الآية وكيف يزيد القرآن الكفار في خسارتهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه ينزل من عنده بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ما هو شفاء للأمراض الحسية وشفاء للأمراض المعنوية من الشكوك والريب والكفر وغير ذلك. فالقرآن شفاء للقلب وشفاء للبدن أيضا. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، رحمة من الله جل وعلا. فالقرآن رحمة من الله عز وجل. وأما الكفار، قال تعالى: وما يزيد الظالمين إلا خسارا. فهم لا ينتفعون به بل يكفرون به فيتضررون بسبب ذلك، فهو ضرر عليهم لأنهم يكفرون به ولا يقيمون له وزنا، فيكون كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة قال بعضهم أيكم زادته هذه إيمانا. يقول المنافقون بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه السورة إيمانا. قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، يعني من النفاق والشك والريب، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الرجس شيء نجس، والنجاسة تكون حسية وهي الطارئة على محل طاهر، وهذه تطهر بالماء، وتكون معنوية وهي النجاسة الشرك، وهذه يطهرها التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه تطهر نجاسة الشرك لمن قالها صادقا مصدقا بها. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما هي قصة الصحابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن؟
2: الرسول هو الذي سأل، هو الذي سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، لأن آية الكرسي تشتمل على نفي العيوب والنقائص عن الله، وتثبت لله الكمال والجلال، فهي جمعت بين النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله والعيوب وإثبات الكمال لله عز وجل ونعوت الجلال، فهي أعظم آية في كتاب الله. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: أحد جماعتنا كان على فراش الموت وذكرناه بالشهادة فقالها، فهل هذه خاتمة حسنة؟
2: نعم، إذا كان تسمعون منه قول لا إله إلا الله أو ينطق بها وأنتم لا تسمعونه فيرجى له حسن الخاتمة. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، أيضا من الأسئلة التي وصلت هذا السائل يقول: هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية وأنها تبطل صلاته إذا لم يقرأها؟
2: هو يقرأ الإمام والمأموم والمنفرد، كل منهم يجب عليه قراءة الفاتحة، لكن المأموم إذا جهر الإمام بالقراءة فإنه يستمع له، وتكفي قراءة الإمام قوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما في الصلاة السرية فالفاتحة واجبة على كل مصل من إمام ومنفرد وجماعة. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: من هم أهل الصفة الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
2: أهل الصفة هم المسلمون الذين يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دين الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم يسكنهم في المسجد في صفة من المسجد ويستعينون بالله ثم بالصدقات من المسلمين وما يبذل لهم من المساعدات. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: هل من فاتته الصلاة لنوم أو نسيان تجب عليه الكفارة أم أن الصلاة لا كفارة عليها؟ وهل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا القول؟
2: من نسي صلاة أو نام عنها ولم يستيقظ لها فإنه يصليها إذا استيقظ أو تذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا يتركها، وإنما يصليها إن أدرك بقية الوقت أداء، وإن خرج الوقت يصليها قضاء. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: في بعض البلدان لا يحدث تعاقب الليل والنهار وإنما تظل الشمس مشرقة لأيام كثيرة، فكيف يصوم ويصلي أهل هذه الديار؟
2: هذه المسألة فيها تفصيل كما ذكر أهل العلم، فإذا كان في خلال 24 ساعة يأتي ليل ونهار فإنه يصام النهار وإن طال، ويفطر في الليل وإن قصر، وأما إذا كان ليلا طويلا مقدار نصف السنة 6 أشهر فإنه يقدر الصيام بأقرب بلد إليه مما فيه ليل ونهار. نعم.
1: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم الذين يملكون قدرا من العلم ويأتيهم بعض الناس يستفتونهم؟
2: صح، من يتق الله عز وجل ولا يتسرع في الفتوى، حتى العلماء ما يتسرعون في الفتوى، فكيف بطلاب العلم وغير المتمكنين؟ لأن الفتوى توقيع عن الله عز وجل، لأنه أحل كذا أو حرم كذا، فعلى المسلم أن يبتعد عن الفتوى إلا عند الضرورة. وكان الصحابة رضي الله عنهم على جلالة قدرهم وعلمهم يتدافعون الفتوى، وكل واحد منهم يدفعها إلى الآخر. نعم.
1: شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل أكل لحم الإبل ينقض الطهارة؟

0: الحج والعمرة ركن من أركان الإسلام الخمسة، فلا بد من الحج والعمرة على المستطيع، فإن استطاع ببدنه وماله وجب أن يباشر الحج والعمرة، حج الفريضة وعمرة الفريضة. وإن كان عاجزاً عن العمرة بماله ليس عليه حج ولا عمرة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة وهي أن يملك المركوب الذي يبلغه للحج والعمرة ويرده إلى سكنه ويجد الزاد الذي يكفيه، هذا يجب عليه الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، وهي فريضة الإسلام. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أخص أحد أبنائي بعطية دون إخوته؟
0: لا يجوز، يجب العدل بين الأولاد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة أعطى ولدا له عطية، وقالت أم الولد: حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد الرسول عليها، فقال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: لماذا دعا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالعفو والعافية؟
0: لأن العفو والعافية، من رزق العفو والعافية في بدنه فإنه قد تكاملت له السعادة والفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يسأل المنجمين في بعض الأمور حتى ولو لم يصدقه، وإنما من أجل اللهو واللعب؟
0: لا يجوز الذهاب إلى الكهان والمنجمين والمشعوذين. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما كما في الحديث. فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والمنجمين والسحرة. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: شيخ صالح، كيف يشكر المسلم نعمة الله عليه؟
0: الشكر يكون بالقول وبالفعل وبالنية والقصد، بهذه الأمور الثلاثة. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل يكون شكرا لله عز وجل. كذلك الشكر باللسان، إن تحمد الله وتشكره بنية صالحة يكون أيضا شكرا لنعمة الله. فأركان الشكر ثلاثة كما جاء في الأحاديث: ذكرها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: كيف كان ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: علمه الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وبلغ أمته ما أمره الله به وما شرعه له. نعم.
1: سائل بعث بسؤاله يقول: ما الحكمة في أن بلال بن رباح رضي الله عنه كان يؤذن قبل دخول وقت الفجر؟
0: المراد واضح، أن بلالا رضي الله عنه يؤذن بليل، يعني قبل طلوع الفجر، من أجل إيقاظ الناس ومن أجل تنبيه الناس الذين يريدون أن يصوموا، فهو يقدم الأذان قبل طلوع الفجر لهذه الحكمة: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم السؤال فيما لا يعني السائل؟

0: هذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا لا يحتاج إليه، سأله سؤالا لا يحتاج إليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرجل سؤالا لا يحتاج إليه فيحرم شيء، نهى صلى الله عليه وسلم عن السؤال من غير حاجة لئلا يكون سؤاله سببا لتحريم شيء مباح. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا أحد المستمعين يسأل يقول من هو الإمام ابن حجر العسقلاني بارك الله فيكم؟
0: الإمام ابن حجر العسقلاني من أئمة الحديث الكبار، حافظ ومحدث وله مكانة في علم الحديث رحمه الله، وهو فقيه شافعي، فهو على مذهب الشافعي، على العقيدة على مذهب السلف الصالح وعقيدة المحدثين. ومن أكبر مؤلفاته فتح الباري في شرح صحيح البخاري. نعم.
1: أحسن الله إليكم، سائل يقول هل كثرة الاستغفار تزيل الهم وتفرج الكرب؟
0: نعم، هذا فيه الترغيب في الاستغفار، من داوم عليه فإن الله يخرجه من المضايق ويفرج كرباته. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول هل من المناسب أن يبدأ طالب العلم الشرعي من كتاب البداية والنهاية؟
0: كتاب البداية والنهاية هذا كتاب تاريخ، كتاب تاريخ للحافظ ابن كثير. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة مريم.

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة مريم.
1: حديث قدسي. قدسي.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. متفق عليه.
1: حديث قدسي. قدسي.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
3: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول الكعبة 360 نصيبا، فجعل يطعنها بعود كان في يده يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. متفق عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
4: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
5: اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية هدى للعالمين.

0: التوحيد.
1: التوحيد في الكتاب والسنة.
0: في الكتاب والسنة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: برنامج
1: التوحيد
0: في الكتاب والسنة، نافذة علمية نطل منها على أشرف العلوم وأجلها
1: وأول دعوة الرسل وخلاصتها.
2: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها.
1: التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
0: التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات في البرنامج الأسبوعي التوحيد في الكتاب والسنة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد واتبع السنة. أيها الإخوة الكرام، ما أعظم حق الله على العباد، بل إن الهدف من خلقنا وإيجادنا هو القيام بحقه سبحانه. وحق الله علينا أيها الناس أن نعبده لا نشرك به شيئا. والله سبحانه أخبر عن حسرة من لم يصدق رسله عليهم الصلاة والسلام، واستنكر عليهم كيف لم يعتبروا بما حل عليهم من قبلهم، ولم ينظروا نظر تفكر واعتبار إلى الآيات التي يرونها. فقال سبحانه: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وكثير من العباد ما قدروا الله حق قدره، إذ عبدوا غيره وأشركوا معه غيره في العبادة، فدعوا معه وليا أو نبيا، وجعلوا خلقا مثلهم وسائط وشفعاء بينهم وبين الله، فصرفوا لهم الذبح والنذر والدعاء. والله قد قال قولا فصلا محكما: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال في بيان ضلال من ضل عن التوحيد وإفراده بالعبادة: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أيها المستمع الكرام، قال ربنا سبحانه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري ومسلم. فالله هو الله الذي لا إله غيره، وهو المستحق للعبادة دون ما سواه. فمن عرف عظمة الله في خلقه وآياته كيف يعبد غيره؟ ومن الذي أذن لأحد أن يتقرب بالعبادة لغير الله؟ روى الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم: ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ لا والله، فالله أكبر من كل شيء، كل شيء دونه، ولا شيء أعظم منه، وكل من عداه حقير إلى ذاته، الله خالق كل شيء، فسمعه سبحانه وتعالى أكبر من كل سمع، يسمع دبيب النمل، وبصره أكبر من كل بصر، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وعظمته أكبر من كل عظيم، وكرمه أكبر من كل كرم، وكلامه أصدق الكلام وأبلغه وأكمله، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، فشهادته أكبر الشهادات. أيها المستمعون رحمكم الله، اعلموا أنه ما قال أحد قط الله أكبر صادقا من قلبه، عالما بمعناها، عارفا حقيقتها، إلا ولا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يخشى سواه، ولا يسأل الله، ولا يستعيد إلا به. فمن قصد القبور والأضرحة والمزارات ودعاها وتمرغ بترابها وذبح لها فليس بمؤمن بأن الله أكبر، ومن حلف بغير الله فليس بعارف أن الله أكبر، ومن دعا غير الله فليس بصادق بأن الله أكبر، ومن نذر لغير الله فليس بمصدق أن الله أكبر، ومن صرف عبادة لغير الله فقد تكبر واستكبر ولم يعظم ربه ويوقره. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. رواه مسلم. فإذا الشمس كورت، والنجوم انكدرت، والجبال سيرت، والعشار عطلت، والوحوش حشرت، والبحار سجرت، والنفوس زوجت، والصحف نشرت، والسماء كشطت، والجحيم سعرت، والجنة أزلفت، وقام الناس من قبورهم، فلا شيء أكبر من الله، فلا إله إلا الله. أيها المستمعون، لنقم بالتوحيد ونفرد الله بالعبادة، فالنفوس ما خلقت إلا لذلك، والقرآن إنما أنزل لأجل ذلك، وما أرسلت الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا بذلك. فالتوحيد التوحيد، أيها المستمعون والمستمعات، تعلموه وحققوه، فلا نجاة إلا به، ولا دخول للجنة إلا بالقيام به. فالتوحيد يجعلك عبدا لله وحده لا عبدا لغيره، ويجعلك متعلقا به لا متعلقا بغيره. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا البرنامج الأسبوعي التوحيد في الكتاب والسنة، وجزى الله ولاة أمرنا خيرا على عنايتهم بالتوحيد ودفاعهم عنه، وشكر الله للقائمين على إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية على عقد مثل هذه الموضوعات العظيمة. والشكر موصول للأخوين الكريمين عثمان الجويبر وليد النومان على التسجيل والإنتاج، وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، وأن يغفر لنا جميعا الذنوب كبيرها وصغيرها، وأن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، وأن يرحمنا ووالدينا وذرياتنا والمسلمين برحمته الواسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة هود.

الميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة هود.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: السلام جل جلاله. السلام سبحانه يسلم عباده المؤمنين في أمور دنياهم وأخراهم، ففي الدنيا يسلم الله أولياءه من شر أعدائهم، كما سلم إبراهيم عليه السلام من كيد قومه إذ جمعوا له الحطب وأضرموا النيران ثم ألقوه فيها، فقال الله:
1: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
2: ويسلمهم من الضلال بالهداية إلى الطريق المستقيم، وكذا يسلمهم من الفتن كما سلم يوسف عليه السلام من إغواء امرأة العزيز. وأما تسليمه لعباده في الآخرة فمنه تسليمهم عند قبض أرواحهم من الخوف مما هو قادم، ومن الحزن على ما خلفوه، وتسليمهم من شدة الموقف، وكذا تسليمهم بإدخالهم جنة السلام وتتلقاهم الملائكة بالسلام.

0: الدار.
1: والأعظم من ذلك كله سلام عليهم بنفسه سبحانه، سلام قولا من رب الرحيم، وإذا سلم عليهم حصلت لهم السلامة التامة، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها. فما ظنك بتحية ملك الملوك لأهل دار كرامته؟ فلولا أن الله تعالى قدر ألا يموتوا أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح لحصل ذلك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، نسألك يا ربنا أن تسلمنا في الدارين.

0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام حريملا 88.4 ساجر 89.6 الأرطاوية 92.9 الرويضة 90.7 على موجات الاف ام
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض؟

هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.

وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد

بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا

يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف،
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الطارق وحتى سورة الناس.

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إن

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

كنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد

البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الطارق وحتى سورة الناس.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في الرقاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رواه البخاري. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة: أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. رواه البخاري. وصدق المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والحمد لله رب العالمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة يونس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة يونس.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأنفال

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.

عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة آل عمران.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة لقمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة لقمان.
1: في ميزان النوايا.
0: أهلا بكم. إن مما جرى عادة حسنة لدى كثير من الناس الاتصاف بالاحترام والتخلق به. الاحترام هو أحد الفضائل والقيم الحميدة التي يلتزم بها الإنسان، بحيث يقدم التقدير والعناية والالتزام تجاه شخص أو شيء أو قيمة ما. وهذه الفضيلة هي إحدى أهم القيم التي أولى لها الإسلام عناية خاصة وأعطاها مكانة كبيرة. وقد ظهرت هذه القيمة في العديد من المواقف في تاريخنا الإسلامي. إن احترام الآخرين له أهمية كبيرة في الإسلام، وقد سن الله عز وجل احترام الآخرين ومعاملة الغير على أسس واضحة وبأخلاق رفيعة، فمن فعل ذلك في تعامله مع الغير نال الثواب. الاحترام عادة حسنة اتصف بها الكثير من الناس وورثوها لغيرهم، ولكن في ميزان النوايا نرى هذه العادة الحسنة جاءت توجيها ربانيا بقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وجاءت فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته لملك الروم حين أرسل إليه رسالة يدعوه بها إلى الدين الإسلامي، تبدأ بقوله: من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. فقد حرص نبينا الكريم على إنزال الناس منازلهم واحترامهم وتقديرهم. وكذلك جاء الاحترام في توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مستمعين الكرام، الاحترام صفة جميلة وعادة حسنة، وهي في ميزان النوايا عبادة وأجر.
1: في ميزان النوايا.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المتوضئين يغفل عن فضيلة عظيمة حال وضوءه، ولو أنه تذكرها واستشعرها لحصل له من السكينة والطمأنينة والارتياح الشيء الكثير. وهذه الفضيلة هي أن يستشعر حال وضوئه أن الله عز وجل يحبه، لقوله تبارك وتعالى: ويحب المتطهرين. ويستشعر أيضا خروج الخطايا مع الماء، وإذا تشهد أيضا استشعر فتح أبواب الجنة الثمانية له. إن استشعار ذلك كله خلال الوضوء وبعده يعطيك قربا ومحبة للطاعة، ويشعرك بالمتعة واللذة للطاعة والمحافظة على تلك العبادة والثبات عليها. فلا تغفل فتفوت عليك فرصة الاستشعار، ولعل ذلك يمتد في جميع عباداتك الأخرى. بوركت ووفقت. ومن التنبيهات أيضا أن بعض المصلين قد يستديم في ابتداء صلاته استفتاحا واحدا مما ورد ويثبت عليه، ولا جناح في ذلك، ولكن الأفضل والأكمل أن ينوع بين الاستفتاحات الواردة ليكسب ثلاث فوائد عظيمة: الأولى حفظ السنة، والثانية العمل بالسنة، والثالثة حضور القلب. ومما ورد من الاستفتاحات ما يلي: أولا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، رواه مسلم موقوفا على عمر رضي الله عنه. الثاني: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رواه مسلم. الثالث: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، رواه مسلم. الرابع: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، متفق عليه. فاحفظ تلك الاستفتاحات وعليك بالتنويع بينها والدلالة عليها.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماذني من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة الصافات.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، وبسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى مكة غدا. استعدادات متكاملة بالمسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يغادرون مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج. التجارة تواصل جولاتها الرقابية والتموينية في المدينة المنورة تزامنا مع توافد ضيوف الرحمن. جاهزية متكاملة بالمسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. الطيران المدني يعلن جاهزية منظومة القطاع لمغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. ركن الحرف اليدوية السعودية يقدم تجربة ثقافية ثرية للزوار في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب. الجامعة الإسلامية تعزز شراكتها الدولية باجتماعات ثنائية على هامش مؤتمر نافسا 2026. مركز الحياة الفطرية يعلن تمديد المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية. استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. انكماش نشاط الصناعات التحولية بالصين في مايو الجاري. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم كل ثلاثاء عند 3:00 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس مبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم وضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا، كنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند الآية 18 من سورة العنكبوت. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الآية 19 وما بعدها، عند قول الله عز وجل: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل العطر المبارك، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال وبداية حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن استمعنا وإياكم لهذا الترتيل المبارك، ونرحب كثيرا بضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح الصغير. حياكم الله شيخ فالح.
1: وأحييكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات مرة أخرى.
0: شيخنا أحسن الله إليكم، ونحن نتلو هذه الآية الكريمة العظيمة من قول الله عز وجل: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، فيما يتعلق بالاستدلال بالإبداء على المعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. تتحت هذه الآية بالاستفهام، وهو أولم، هذا الاستفهام للإنكار من عدم الرؤية، سواء كانت الرؤية بصرية أو الرؤية علمية كما هو معلوم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، الرؤية قد تكون بصرية، يعني يبصر الإنسان، يعني كأنه قال: ألم يبصروا هذه المخلوقات وهذه الأشياء وبداية الخلق ونحو ذلك، أو تكون الرؤية علمية فينكر عليهم عدم النظر والاستدلال الموصل إلى العلم بكيف يبدئ الله جل وعلا الخلق ثم يعيده، لأن أدلة بدء الخلق تقضي المتأمل والناظر إلى العلم إلى أن الله يعيد الخلق. قال أيضا: كيف يبدئ الله، أيضا كيف هنا للاستفهام، كيف يبدئ للاستفهام، يعني لما قال أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، فهذا الاستفهام لعدم الرؤية منهم، فنزل منزلة من لم يرى هذه الرؤية فأنكر عليهم ذلك. الاستفهام بكيف يستعمل في التنبيه ولفت النظر لا في طلب الإخبار. والمعنى العام لهذه الآية كما قال الشوكاني رحمه الله، والمعنى: أولم يروا كيف يخلقهم الله جل وعلا ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح ثم يخرجه إلى الدنيا ثم يتوفاه بعد ذلك، وكذلك سائر الحيوانات وسائر النباتات. فإذا رأيتم قدرة الله جل وعلا على الابتداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة سبحانه وتعالى. قال: ثم هو يعيده في الآخرة عند البعث من بعد أن أفناه وبعد فنائه ونهايته، كما بدأ أول مرة خلقا جديدا، فالذي فعل ذلك لا يتعذر عليه الإعادة، كما قال جل وعلا: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وقال جل وعلا: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ختم الآية قال: إن ذلك على الله يسير، أي أن ابتداء الخلق وإعادته سهل على الله جل وعلا كما كان يسيرا عليه ابتداؤه سبحانه وتعالى. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا المتأمل بهذه الآية الكريمة: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير، فيما يتعلق أحسن عليكم حول وجوب استعمال العقل للاستدلال على الغائب بالحاضر وعلى المعدوم بالموجود.
1: نعم، هذا من الاستدلال كما أشرت بالعقل، من استعمال العقل للاستدلال به على حصول الأشياء، وذلك الاستدلال على الغائب بالحاضر على المعدوم بالموجود. الله جل وعلا قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. هنا يقول الشيخ السعدي رحمه الله: قل لهم إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء سيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف بدأ الخلق، فإنكم ستجدون أمما من الآدميين والحيوانات لا تزال توجد شيئا فشيئا، وتجدون النبات والأشجار كيف تحدث وقتا بعد وقت، وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرة في تجددها، بل الخلق دائما في بدء وإعادة. فانظر إليهم وقت موتتهم الصغرى التي هي النوم، وقد هجم عليهم الليل بظلامه، فسكنت منهم الحركات وانقطعت منهم الأصوات، وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين. ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طوال ليلهم حتى انفلق الإصباح، فانتبهوا من رقدتهم وبعثوا من موتهم قائلين: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولهذا قال الله عز وجل:

0: تعالى. يقول الشوكاني رحمه الله: أي هو بعد النشأة الآخرة يعذب من يشاء تعذيبه، وهم الكفار والعصاة، ويرحم من يشاء رحمته، وهم المؤمنون به، المصدقون لرسله، العاملون بأوامره ونواهيه، وإليه تقلبون، أي ترجعون وتردون إلى غيره. قد يقول قائل: لماذا ابتدأ بذكر العقاب؟ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، بدأ بذكر العذاب. قال بعض المفسرين: لأن الخطاب جار مع منكري البعث الذين حظهم فيه هو التعذيب. نعم،
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا هناك آية عظيمة في كتاب الله الكريم: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لو تحدثنا هنا عن تقرير عجز الإنسان التام وأنه لا مهرب له من الله إلا إليه، فلو تحدثنا عن ذلك أحسن الله عليكم.
0: نعم، قال الله عز وجل بعد هذه الآيات: وما أنتم بمعجزين، أي لا تفوتون من عذاب الله جل وعلا، وليس لكم مهرب في الأرض ولا في السماء، يعني حال كونكم في الأرض أو في السماء لا تعجزون الله، سواء كنتم في الأرض أو في السماء. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول الشوكاني من هنا للتأكيد، أي ليس لكم ولي يواليكم ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم،
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا نعرف أن الإنسان إذا خاف من شيء هرب منه، إلا الله عز وجل إذا خاف منه هرب إليه. لو أكدنا بس على هذا المعنى العظيم أحسن الله عليكم.
0: لا شك أن الإنسان إذا خاف شيء هرب منه وابتعد وحاول يوجد الحيل لعدم مواجهة هذا المخوف، لكن الإنسان إذا خاف الله جل وعلا رغب إليه ولجأ إليه واقترب إليه سبحانه وتعالى، لأن رحمته تسبق عذابه. وإذا خاف الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالخوف المحمود الذي يكافأ عليه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة من الله جل وعلا هو الخوف من الله القائد إلى العمل الصالح.
1: أيضا لو تحدثنا هنا عن ذار المكذبين بأنهم إن ماتوا على التكذيب بالبعث لا يدخلون الجنة بحال، كما بيّنت الآية الكريمة: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.
0: نعم، يقول الله عز وجل في معنى هذه الآية: والذين كفروا، يعني بحجج الله سبحانه وتعالى وأنكروا أدلته وجحدوا لقاءه والورود عليه يوم تقوم الساعة، أولئك يئسوا من رحمتي. فمعنى ذلك أن حكم عليهم بالكفر والضلال فلا نصيب لهم من رحمة الله عز وجل، وأولئك لهم عذاب أليم، أي موجع. ويقول بعض المفسرين: هذه الآية معترضة في قصة إبراهيم تذكيرا لأهل مكة وتحذيرا، ثم عاد الكلام إلى قصة إبراهيم عليه السلام. نعم،
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا ما يتعلق بتقرير أن الظلمة إذا عيتهم الحجج سيلجؤون إلى استعمال القوة.
0: نعم، هذا الآن يعني يتضح من العود إلى قصة إبراهيم عليه السلام. قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول الله جل وعلا: فلم يكن جواب قوم إبراهيم عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله جل وعلا وتقواه ومحضهم النصيحة وأقام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة وقال لهم اعبدوا الله واتقوا الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، أي ما كان لهم جواب بعدما قالت إبراهيم عليه السلام هذا المشتملة على الهدى والبيان حين أقام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة، إلا أن عدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم وأجابوه بشر جواب وقالوا اقتلوه أو حرقوه، بمعنى أن بعضهم قال لبعض عند التشاور.

0: بينهم افعلوا بإبراهيم أحد الأمرين المذكورين، ثم اتفقوا بعد ذلك على تحريقه بالنار وقتله بأشنع قتلة، كما قال جل وعلا: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فعلوا ذلك فأرادوا إحراقه بالنار، أضرموا له النار فألقوه فيها، فأنجاه الله سبحانه وتعالى كما قال هنا: فأنجاه الله من النار، سلمه منها ولم يسلطها عليه بل جعلها عليه بردا وسلاما، فخاب سعيهم وبطل مكرهم وكيدهم، كما قال جل وعلا في سورة الأنبياء: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يقول ابن كثير رحمه الله: وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطابا عظيمة مدة طويلة وحوطوا حولها، ثم أضرموا فيها النار فارتفع لها لهب إلى عنان السماء، ولم توقد نار قط أعظم منها، ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق، ثم قذفوا به فيها فجعلها الله عليها بردا وسلاما، وخرج منها سالما بعدما مكث فيها أياما. ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماما، فإنه بذل نفسه للرحمن وجسده للنيران، وسخى بولده للقربان وجعل ماله للضيفان، ولهذا اجتمع على محبته جميع الناس. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فلذلك كانت النتيجة لصالح إبراهيم عليه السلام، لأن قدرة الله هنا سبحانه فوق كل قدرة، فقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم
1: شيخنا، هل نفهم أن الله عز وجل يعني أمرنا بفعل الأسباب، وأيضا هناك سنن كونية دائما ما نراها، لكن الله عز وجل إذا شاء أبطل هذه السنن، وبالتالي أيضا قصة إبراهيم عليه السلام ودخوله في النار ونجاته منها وتحولها إلى برد وسلام عليه دليل على ذلك؟
0: الأصل نعم، الأمور بأسبابها، وأمر الإنسان بالتوكل على الله جل وعلا ثم بفعل الأسباب الموصلة إلى ما يريد، هذا هو الأصل، وهذه سنة الله جل وعلا في الكون وفي العباد والبلاد. وهذه السنن قد تكون شرعية وقد تكون قدرية، فمن السنن القدرية أن النار محرقة بلا شك، ولكن هنا مع إبراهيم جاءت قدرة الله سبحانه وتعالى، وأراد الله وقال لها كوني بردا وسلاما، فاختلف الأمر، فبدل أن تكون نار محرقة أصبحت بردا وسلاما. فالله جل وعلا قد يغير السنن لأمر من الأمور يريده سبحانه وتعالى. ولذلك في قوله إن في ذلك، أي في إنجاء الله جل وعلا لإبراهيم من النار وجعلها عليه بردا وسلاما وإبطال كيد قومه الكافرين، لآيات لقوم يؤمنون، دلالات واضحة وعلامات ظاهرة على عظيم قدرة الله وبديع صنعه، حيث أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فيها ولم تحرق ولا أثرت فيه أثرا، بل صارت إلى حالة مخالفة لما هو شأن عنصرها من الحرارة والإحراق. ويدل أيضا هنا على أن العاقبة المحمودة لأهل الإيمان، وعلى عظيم عناية الله جل وعلا برسله وأوليائه وتصديق وعده وإهانة عدوه، وأن المخلوقات كلها جليلها وحقيرها مسخرة لقدرة الله جل وعلا. ولذا قال لقوم يؤمنون، أي يؤمنون بالله وبتمام قدرته، وإنما خص المؤمنين لأنهم الذين يعتبرون بآيات الله، وأما من عاداهم فهم عن ذلك غافلون. وهذه أيضا جرت أحيانا في خلاف سنة الله سبحانه وتعالى لشيء يريده الله، مثل ما تكلم عيسى في المهد عليه السلام، وتكلم صبي الراهب عندما قيل له من أبوك، كذلك الصبي الصغير في قصة يوسف عليه السلام عندما دل على من الذي هم بالآخر، إلى غير ذلك مما أجراه الله سبحانه وتعالى ويخالفه أحيانا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، وهذا يدل على قدرة الله جل وعلا. نعم،
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. وأنا أتمل هذه الآية الكريمة، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يعني هل نستفيد من هذه الآية الكريمة أحسن الله عليكم أن اجتماع الخرافيين على البدع والضلالات والخزعبلات لم يكن عن علم بنفع هذه البدعة، وإنما الهدف منها التواد بينهم؟
0: نعم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني الدافع هو فقط المودة، المودة التي بينهم، فيجامل بعضهم بعضا وبعضهم يقلد بعض، وليس لأن هذه الأمور الخالفة من البدع أو الضلالات لنفع فيها، بل إنما هو كما ذكر الله سبحانه وتعالى: لكن يوم القيامة الأمر مختلف، فيكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، لأن كل منكم قاد صاحبه إلى النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فلما سلبت هذه الخرافات والأوثان والأصنام النفع، فلذلك يكون الضد هنا والعياذ بالله. قال: في الحياة الدنيا، يعني ثم تنقطع ولا تنفع في الآخرة. يقول بعض المفسرين: وهذا دال على أن جمع الفسوق لأهل الدنيا هو العادة المستمرة، وأن الحب في الله والاجتماع له عزيز جدا لما فيه من قطع علائق الدنيا وشهواتها التي زينت للناس بما فيها من الإلباس وعظيم البأس. فالنفع فيما ذكره الله سبحانه وتعالى وأمر به في العمل فيه، واجتناب ما نهى عنه. نعم،
1: السلام عليكم شيخ الكريم. هل يلحق بذلك أن الغرض بينهم التواد أيضا البعض منهم إذا نوقش ويعني ألجم بالنصيحة أو الموعظة قال: يعني ترى أنا هدفي من هذا الأمر مكاسب، يعني إما جاه أو مكاسب مالية أو مكاسب شخصية، هل يلحق بذلك الأمر؟
0: نعم، قد يلجأ إلى نعم، لأن كل هذه أمور دنيوية بحتة تعارض ما عند الله سبحانه وتعالى وما أمر الله به سبحانه وتعالى. نعم،
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. يعني أيضا لفت انتباهي في هذه الآية الكريمة العاقبة لهم: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قضية هؤلاء الذين يجتمعون على الباطل يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا يوم القيامة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
0: نعم، الله جل وعلا قال: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فالله جل وعلا يقول: ثم يوم القيامة أيها المتودون على عبادة الأوثان والأصنام والمتواصلون على خدماتها عند ورودكم على ربكم ومعاينتكم ما أعد الله جل وعلا لكم على التواصل والتواد في الدنيا من ألم العذاب، يتبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا، فيتبرأ القادة من الأتباع والأتباع من القادة، ويقوم بينهم التلاعن، فيلعن الأتباع المتبوعين ويلعن المتبوعون الأتباع، وينكر كل منهم محاسن الآخر ويتبرأ منه، وتنكرون كلكم عبادة الأوثان إذا تحققت أنها لا تنفع ولا تضر، وتنكر الأوثان عبادتكم وتجحد منفعتكم ومأواكم جميعا أنتم والأوثان. النار هي مأوى العابد والمعبود والتابع والمتبوع، لتزيد في عذابكم ويزداد بغضكم لها، وما لكم من ناصرين ينصركم يوم القيامة. نعم،
1: نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، والله عاقبة مخزية مؤلمة، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتبع الحق وأهل الحق، اللهم أمين. شيخنا، بالنسبة دعنا نذهب أيضا للجانب الآخر والجانب المشرق والمضيء، ما يتعلق بأن المتقين تبقى مودتهم يوم القيامة.
0: نعم، هذا بيّنه الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى، أن لما كان المشركون يتبرى بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا، فالمتقون والموحدون والمخلصون والعابدون لله جل وعلا على عكس ذلك، كما قال جل وعلا في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. جاء عن قتادة رحمه الله قال: صارت كل خلة في الدنيا عداوة على أهلها يوم القيامة إلا خلة المتقين، يعني الصحبة. نعم،
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير.
0: وإياكم والمستمعين والمستمعات.
1: إذن مستمعينا الكرام، الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عاطر الدعاء وأصدقه وأجزله وأوفره لضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فارح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: فرائد وفوائد، وفوائد.
4: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه، ومردها إليه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على إسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق ويحيي ويميت، ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها، وصاعدة إليه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق وهو يهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه، وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الكهف.

ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد

ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأنعام.
1: مكارم الأخلاق.
2: إن من قواعد الإسلام أن جعل الناس سواسية كأسنان المشط، وجعل المضمار الحقيقي الذي به يتفاضلون هو التقوى. فهل سنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره؟ التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. أيها الكريم، تيقظ لكل فرصة لاحترام الآخرين ولا تتأخر عنها، كبارا كانوا أو صغارا، من أهلك أو من غيرهم. فكلما كنت موقرا لغيرك كسبت من حب الله لك الكثير، ونلت من إقبال الناس عليك ما ترى فيه سعادة غامرة لك. ويزين ذلك إخلاص لله تعالى في الاستجابة لدينه والتسليم لشرعه. قال أبو حازم رحمه الله: لا تكون عالما حتى يكون فيك 3 خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. وإن استحقار الآخرين لا يصدر في الغالب إلا عن كبر وغطرسة واستعلاء على الخلق. فليتذكر كل منا ضعف نفسه وعيوبه، ولينشغل بها عن عيوب الناس وأخطائهم ونقصهم. فكلنا ذلك الذي تعتريه النقائص وتنال منه العيوب. ومن أراد أن يستر الله عليه فليستر على غيره. ولقد يبدو لنا بعض الناس أنهم أقل منا عملا أو عبادة أو صلاحا، ولكن ربما كانوا إلى الله تعالى أقرب بعمل صالح بينهم وبين الله تعالى. فلماذا نحتقرهم؟ احترام الآخرين أيها الأحبة خلق النبلاء. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
1: لطائف قرآنية.
3: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: هذه الآية، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاسأل الله أن يعيذك وأن يحميك من الشيطان المرجوم المطرود عن رحمة الله. هذه الآية فيها لطائف. أولا، دلت هذه الآية على أن المشروع لقارئ القرآن أن يستعيذ بالله، ولهذا قال بعض أهل العلم بوجوب الاستعاذة، لأن الله أمر فيها فاستعذ، وهذا فعل أمر يدل على الوجوب في الغالب. ثانيا، دلت هذه الآية على أن كل عمل صالح سيحضره الشيطان لئلا يستمر فيه المؤمن. ثالثا، دلت هذه الآية على أن قراءة القرآن هي من أشد الأعمال وقعا على الشيطان، ولهذا يحضر من بدايتها لأجل أن يفسدها، ولأجل أن لا يستمر المؤمن فيها أو لا يخلص فيها أو يشوش الفكر عليه حتى لا يتدبر. فدلت هذه الآية على أن قراءة القرآن هي أشد الأعمال وقعا على الشيطان. رابعا، دلت هذه الآية على أن المؤمن ضعيف محتاج للالتجاء إلى الله ولو في الأعمال الصغيرة كقراءة القرآن، فهو ضعيف لا يملك أن يطرد الشيطان حتى يلتجئ بربه. خامسا، دلت هذه الآية على أنه لا غنى للمؤمن عن حماية ربه لئلا تفسد عليه عبادته، فالله هو الذي يحمي هذه العبادة من الفساد، والله هو الذي يطرد هؤلاء الشياطين لا يفسدوا عبادتك، والله هو الذي يحمي هذا المؤمن لأجل أن يستمر ويثبت على هذه العبادة إلى نهايتها.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: البيان القرآني.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
5: برنامج البيان القرآني،
4: رحلة في روائع البيان الإلهي
5: وعجائب الأسلوب القرآني.
6: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
5: البيان القرآني،
4: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
7: الحمد لله الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمؤمنين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها شيئا من جمال البيان القرآني في توجيه المؤمنين إلى الأخلاق العالية والآداب الكريمة. يقول الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومع هذا البيان القرآني وقفات. الوقفة الأولى مع استفتاح التوجيهات بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، ومع أنه سبق نداؤهم في أول آية من السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وفي الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ثم عند قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إلا أن النداء تكرر مع هذه المناهي الجديدة، وفي إعادة النداء تنبيه إلى أهمية ما بعده، وكأنه غرض مستقل عما قبله. ونداؤهم بوصف الإيمان فيه استمالة لقلوب المخاطبين لكونه أحسن الأوصاف، كما أن فيه حظا لهم على الاستجابة لهذه التوجيهات لما في هذا النداء من التعريض بنقص إيمانهم إن لم يستجيبوا لها. الوقفة الثانية مع قوله: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والسخرية الاستهزاء بالشخص في ذاته أو أقواله أو صفاته أو أفعاله وأحواله، وتكون بالقول وتكون بمحاكاة القول أو الفعل أو الإشارة أو نحو ذلك. ويختلف الدافع والغرض من السخرية بحسب حال الساخر وحال المسخور منه، فقد يكون الدافع العداوة أو الحسد أو التسلي وإضحاك الغير أو لغير ذلك. والمقصود أن المؤمن لا يسخر من خلقة المؤمن ولا من خلقه ولا مما جرى عليه من أحوال ولو كانت معصية، فقد يكون المسخور منه خيرا من الساخر وأعظم قدرا عند الله جل جلاله. ويراد بالقوم في الآية الرجال في مقابل النساء في قوله: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقد ورد عن العرب أنها تستعمل لفظ القوم في الرجال خاصة، والقوم جمع وكذلك النساء، وليس المقصود النهي عن سخرية الجماعة بالجماعة، وإنما هو عام في الواحد وغيره، فلا يسخر واحد من واحد ولا واحد من جماعة ولا جماعة من واحد ولا جماعة من جماعة. وهنا سؤال، لماذا عبر في الآية بالجمع ولم يقل لا يسخر رجل من رجل ولا امرأة من امرأة؟ ذكر بعض أهل العلم أكثر من سبب للجمع، من ذلك أنه كان شائعا في الجاهلية أن القبائل يسخر بعضها من بعض، ويتوارث أجيال كل قبيلة مثل هذه السخرية من القبيلة الأخرى، ولعله لذلك أيضا جاء لفظ القوم دون لفظ الرجال ليشير إلى ما كان شائعا لديهم. ومن التعليل أيضا لمجيء الجمع أن السخرية غالبا ما تكون من الرجل أو المرأة في مجامع الرجال أو النساء، فتحصل المشاركة له من غيره بقول أو فعل أو إشارة أو ضحك أو نحو ذلك. وثم سؤال آخر، لما عطف النساء على القوم مع أن النهي يشملهن، إما لدخولهن في مسمى القوم عند الإطلاق، وإما على وجه التغليب للذكور كما هو الغالب في خطاب المؤمنين؟ ولعل التفصيل بذكر النساء مبالغة في الاهتمام بالنهي، ولكون السخرية فيهن غالبة، ولئلا يتوهم تخصيص الرجال بالنهي دون النساء. وفي قوله عسى أن يكونوا خيرا منهم وقوله عسى أن يكون خيرا منهن تحضيض لمن هم بالسخرية أن يرجع عنها، إذ الساخر حينما يستشعر في نفسه أن المسخور منه قد يكون خيرا منه عند الله فيردعه ذلك عن التمادي إلى السخرية. وفي هذا إشارة إلى أن المعيار في التفاضل إنما هو بما قاله الله في هذه السورة بعد هذه الآية والتي تليها، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الوقفة الثالثة مع قوله ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز هو مواجهة الشخص بذكر العيوب، وقد يكون بطريقة خفية يفهم منها الطعن بالعيب. وهل المقصود من هذا النهي أن المؤمن لا يعيب نفسه حينما قال الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم؟ هذا ما قد يتوهم من ظاهر اللفظ، وإنما المقصود النهي أن يعيب المؤمن أخاه المؤمن. وإذا كان هذا هو المقصود فكيف يقال لا تلمزوا أنفسكم؟ لعل ذلك والله أعلم تنزيل للأخ المؤمن منزلة النفس، فإذا طعن المؤمن في أخيه المؤمن فكأنه يلمز نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي هذا تذكير لللامز بحقوق الأخوة الإيمانية مما يردعه عن هذا الفعل القبيح. وقيل إن من يعيب غيره يجعل هذا الغير يعيبه، فكأنه لمز نفسه لأنه هو الذي تسبب في ذكر معايبه. الوقفة الرابعة مع قوله ولا تنابزوا بالألقاب، والنبز بالألقاب أن يدعو الشخص غيره بما يكرهه من الأسماء والصفات، ومن ذلك ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق، فنهى الله أن يعير بما سلف من عمله، انتهى كلامه رضي الله عنه. ولذا قال الله تعالى بعد هذا النهي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي فما أقبح أسماء الكفر والفسق والضلال. فلا تدعو الشخص بما كان عليه قبل إسلامه وهدايته، فقوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان في مقام التعليل للنهي عن التنابز بالألقاب المكروهة، ومنها ألقاب الفسق والضلال. ولعل تخصيص اللمز والتنابز بالذكر بعد السخرية لأن الدافع لهما قد يكون السخرية وقد لا يكون ذلك، فاللمز والتنابز أيا كان دافعهما منهي عنهما والله أعلم. وقد يكون المراد بقوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أن ما سبق من سخرية ولمز وتنابز من الفسوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، سباب المسلم فسوق، فعلى المسلم أن يحفظ إيمانه من أن يقارنه شيء من الفسوق، ومن وقع في شيء من ذلك فعليه المبادرة إلى التوبة، وإلا كان كما قال الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني.
4: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
9: صلوا كما رأيتموني أصلي.
10: الصلاة لها فضل عظيم، هي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن أعظم شعائر الدين. لما أراد الله تعالى أن يفرضها على الناس عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وفرضت عليه الصلاة هناك، كما في البخاري ومسلم، في حين أن باقي شرائع الإسلام وفروضه نزل بها الوحي من السماء إلى الأرض، وهذا يدل على مكانتها وشرفها وعلو منزلتها في الدين. الصلاة هي مستراح النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. الصلاة هي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل فراقه الدنيا، وهو يجود بنفسه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه، أخرجه الإمام أحمد في المسند. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن المكلف البالغ العاقل غير الحائض والنفساء بأي حال من الأحوال، تصلى في الحضر والسفر، في الأمن والخوف، في الصحة والمرض، حتى العاجز عن الحركة إن كان يعقل فيصليها إيماء. الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله تعالى وتقدس، في الحديث: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، متفق عليه. جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بين الإسلام والكفر، في الحديث: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم. فلنحرص على أداء هذه الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري.
11: الإخلاص في القرآن الكريم.
12: شمول الإخلاص لمناحي الحياة. المتدبر للقرآن الكريم يدرك إدراكاً بيناً أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والإخلاص لله تعالى، فإذا خالط الشرك العبادة أفسدها وأحبط العمل، كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا ما قرره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال في رسالة القواعد الأربع: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أمر متقرر لا يحتاج إلى مزيد بيان، ولكن مع هذا فالإخلاص ليس مقصورا على الشعائر التعبدية المحضة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، بل هو شامل لمناحي الحياة المتعددة وجوانبها المختلفة التي يراد بها وجه الله تعالى، مما يدل على أهمية الإخلاص وعلو منزلته في القرآن.
13: إذاعة القرآن الكريم
14: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
15: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا كلها، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة التوبة.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.

بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم

وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما

دبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة المؤمنون.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: طيبه صلى الله عليه وسلم وعطره. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه وكان صبيا: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم خدي بيده، فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. أخرجه مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد. أخرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر التطيب، ويعرف بريح الطيب إذا أقبل، وأحب الطيب إليه المسك، وكان لا يرد الطيب إذا قدم إليه. أخرجه الدارمي وصححه الألباني. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأ على حضراتكم سبيت إبراهيم سبيت وينفذها خالد بن محمد المالكي، وهذا موجزها. استعدادات متكاملة بالمسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة بدءا من الغد. منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإدراج الاحتلال الإسرائيلي وكياناته في قائمة الأمم المتحدة السوداء. كان هذا موجز النشرة، وإليكم الآن تفصيلاتها. أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء موسم العمرة لعام 1448 للهجرة وفق التقويم الزمني المعتمد للموسم، مؤكدة أن إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين المملكة سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد. وأوضحت الوزارة أن دخول المعتمرين إلى مكة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك سيبدأ اعتبارا من يوم غد الاثنين. المزيد في التقرير الصوتي التالي.
2: بعد نجاح موسم حج هذا العام، بدأت المملكة اليوم رسميا موسم العمرة للعام المقبل، وذلك وفق التقويم الذي أعلنته وزارة الحج والعمرة ضمن استعداداتها لاستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم. وأوضحت الوزارة أن بدء الموسم يتزامن مع إطلاق إصدار تأشيرات العمرة واستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة في إطار منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم خلال أداء المناسك. وأكدت الوزارة جاهزية المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتأشيرات والتعاقدات بما يشمل خدمات السكن والنقل والإعاشة، إلى جانب تطوير الباقات والخدمات الإثرائية عبر منصة نسك مسار بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة. ويأتي إطلاق الموسم الجديد بعد استكمال سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتحضيرية التي شملت تأهيل الوكلاء الخارجيين واعتماد التعاقدات الإلكترونية ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير منظومة العمرة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن. يذكر أن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة للموسم الحالي سيكون في الأول من شوال من عام 1448 الموافق للتاسع من شهر مارس من عام 2027، فيما حددت الوزارة يوم السابع من إبريل 2027 موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين من المملكة.
1: فتح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيع قنوات التواصل مع الحجاج الذين أدوا مناسكهم هذا العام، داعيا إياهم لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم التحسينية. وزير الحج وجه دعوته عبر منصة إكس طالبا من الحجاج مشاركة مرئياتهم التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتطوير تجربة موسم الحج القادم. رفعت الهيئة العامة للعناية بمسجد الحرام ومسجد النبوي الجاهزية التشغيلية في المسجد النبوي الشريف لخدمة المصلين والزائرين من ضيوف الرحمن عقب إتمامهم مناسك الحج من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية. هذا ووصل الضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى المدينة المنورة بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وطمأنينة ضمن البرنامج الذي استضاف مشاركين من 104 دول حول العالم. وتزامنا مع بدء وصول الحجاج عبر الحافلات ورحلات قطار الحرمين السريع إلى المدينة، أكملت كافة الجهات المعنية استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لزيارة المسجد النبوي. أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة رواد طيبة لاستقبال زوار المسجد النبوي والترحيب بهم وتقديم التوجيه والإرشاد الشرعي بما يسهم في تعزيز آداب الزيارة وإثراء التجربة الإيمانية للزوار خلال موسم الحج.
3: تهدف مبادرة رواد طيبة التي أطلقتها رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين إلى نشر الوعي الشرعي بين الزوار وتعريفهم بالأحكام والآداب المتعلقة بزيارة المسجد النبوي من خلال برامج توجيهية ومحتوى تثقيفي متنوع يقدمه عدد من المختصين والموجهين الميدانيين في مواقع استقبال الزوار وفي ساحات المسجد النبوي. وتتضمن المبادرة توزيع حقائب إهدائية توعوية تحتوي على مواد إرشادية بعدة لغات تسهم في تعزيز المعرفة الشرعية لدى الزوار وتدعم رسائل التوعية والتوجيه التي تقدمها الرئاسة بما يواكب مستهدفات العناية بضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم. وتأتي مبادرة رواد طيبة ضمن جهود الرئاسة الرامية إلى تعزيز الرسالة الدينية والتوعوية في المسجد النبوي وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتقديم تجربة إيمانية ومعرفية متكاملة لزواره من مختلف الجنسيات.
1: عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 767 طلبا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مارس 2026 في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميا عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة. وأوضحت أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعديل لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مراحل مشروعه كافة من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير. دشنت المملكة سلسلة مشاريع خدمية في الساحل الغربي من اليمن تستهدف سكان محافظتي تعز والحديدة. المزيد في التقرير الصوتي التالي.
4: على امتداد الساحل الغربي لليمن تنطلق حزمة جديدة من المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية في مديريات المخا والخوخة والمناطق المجاورة.
5: نشكر طبعا البرنامج السعودي، نشكر المملكة العربية السعودية ممثلة بالملك ولي العهد وأيضا سعادة السفير محمد الجابر على الجهد الذي يقدمه في محافظة تعز وخاصة في الساحل الغربي لمحافظة تعز.
4: وتأتي هذه الحزمة امتدادا لسلسلة مشاريع نفذتها المملكة في مناطق الساحل الغربي، شملت بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وتنفيذ مشاريع المياه والخدمات الأساسية، إلى جانب تدخلات تنموية متنوعة أسهمت في تحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية للسكان.
6: المشاريع التي دشنها البرنامج السعودي في الساحل الغربي مؤخرا هي مشاريع نوعية وتعتبر رافد أساسي للتنمية المستدامة.
4: من غرب اليمن إلى شرقه تتواصل المشاريع الاقتصادية والتنموية والإنسانية التي تقدمها المملكة لتعزيز الاستقرار وتحسين حياة اليمنيين في مختلف المحافظات.
1: رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بما تضمنه التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المتصل بمناطق النزاع الذي تضمن إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماط من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وذلك استنادا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها من خلال آليات الأمم المتحدة المعتمدة والمختصة. واعتبرت الأمانة العامة هذه الخطوة انتصارا قانونيا وإنسانيا للضحايا الفلسطينيين وإسهاما جوهريا في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طال أمدها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي، كما أكد أن بلاده قريبة من إبرام اتفاق جيد مع الجانب الإيراني. وكان الرئيس الأمريكي أكد الأسبوع الماضي أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب بات وشيكا، لكن المفاوضات لا تزال متوترة محذرة من إمكانية استئناف الضربات العسكرية. في الأثناء ذاتها أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. كان هذا أيها الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. استعدادات متكاملة بالمسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة بدءا من الغد. منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإدراج الاحتلال الإسرائيلي وكياناته في قائمة الأمم المتحدة السوداء. قدمنا لكم أحبتنا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأحد. نشكركم لطيب المتابعة وتقبلوا في الختم تحايا الزملاء من صالة تحرير الأخبار أحمد بن ناصر المطيري، من الهندسة الرقمية مشعل الطلحة، وفي تنفيذ النشرة الزميل خالد المالكي، وفي تقديمها لحضراتكم سبيت من برامج سبيت.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن
7: شرح عمدة الأحكام.
8: شرح عمدة الأحكام
9: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
8: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
9: عليه الصلاة والسلام.
7: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان ربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
10: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
7: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
7: صفوة الأخلاق قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
11: الحكمة. الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك، وهي من أخص صفات المؤمنين التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، وأدلتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقوله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله جل شأنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومن الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. رواه البخاري.
7: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذنباً.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.
2: يا صاحب القرآن، إذا أخذت في تلاوة أو استماع حزب المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس فتنبه، فإنه مسك ختامه وأفضل أحزابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيه: هو لباب القرآن. وسماه ابن عباس رضي الله عنه المحكم لندرة متشابهه، ولا يزهدنك فيه قصر سوره. فالمعوذتان أحب إلى الله من سورتي هود ويوسف بالنص الثابت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر أن غالب قراءته صلى الله عليه وسلم في الفريضة كانت من المفصل. فأحضر قلبك وتدبر تجد
3: قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.
1: تدبر.
4: اقرأ القرآن
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 22 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من
5: القرآن. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ،
0: اقرأ القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

0: اقرأ القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، عدنا لكم والعود أحمد مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. هذه رق التحايا وأصدق التهاني من فريق العمل في الإشراف العام في حال محمد السبيعي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي.
0: اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا هذه التي تعودنا أن تكون دائما الحلقات التي تلي الإجازة حلقة نتدارس فيها أعظم سورة في القرآن، وهي سورة الفاتحة. هذه السورة التي لا تصح الصلاة إلا بقراءتها قراءة صحيحة خالية من اللحن المغير للمعنى، ولذلك حقيقة نحن في البرنامج حريصون جدا على إتقان سورة الفاتحة لكثير من الناس، يعني لأن البعض ربما يظن أنه يقرأ قراءة صحيحة، ربما يكون عنده بعض الأخطاء التي تحيل المعنى أو تغيره، فيكون ذلك يسبب إشكالية في صلاته. فلذلك نتدارس دائما سورة الفاتحة خاصة مع شيوخنا الكرام جزاهم الله خير الجزاء، ونحن حريصون أيضا أن يقرأ كل مستمع سورة الفاتحة يعني قراءة صحيحة تماما، لا فيها لا لحن جلي ولا خفي ولا خطأ دقيق ولا جليل، والقرآن إن شاء الله كله كذلك. لكن عن سورة الفاتحة هي ما أنها ركن من أركان الصلاة وأعظم سورة في القرآن، فيكون الاهتمام بها أعظم. نحييكم أحبتنا الكرام، نرحب كذلك بضيفنا في هذه الحلقة وفضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المجيز في المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، حياكم الله شيخ صابر.
3: الله يحييك ويرفيك أخي أستاذ سبيت والإخوة القائمين على هذا البرنامج وإذاعتنا المباركة والمستمعين والمستمعات.
1: الله يحييكم شيخنا الكريم ويبارك فيكم. نحن تعودنا دائما نسمع منكم شيخ الكريم المقطع الذي نتدارسه، اليوم نحتاج أن نسمع سورة الفاتحة إن شاء الله نستفيد جميعا، الله يجزاكم خير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
2: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. وقد استمعنا قبل قليل لسورة الفاتحة، تلاها الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله. الآن مستمعينا الكرام، طبعا نستقبل الاتصالات، اللي يبغى يعني يصحح سورة الفاتحة أو حتى يسمعنا صوته الجميل بسورة الفاتحة في الساعة المباركة، الله يحييكم مستمعينا الكرام، على الرقم 011-40-52-99. اللي يبغى يشارك معنا 011-40-52-99. بس قبل ما نأخذ الاتصالات، يمكن الشيخ لديه بعض التنبيهات حول سورة الفاتحة.
4: أسعدك الله يا أخي إبراهيم. هذه السورة العظيمة كما تفضلتم لأهميتها، نعطيها أهمية خاصة في التعليم حقيقة. وأيضا كما ذكرتم، بعض الناس يحفظها ومن كثرة التكرار، ما شاء الله دائما نكررها في اليوم أكثر من 17 مرة، يعني 17 مرة فرضا، غير النوافل، غير نقرأها في أذكار الصباح والمساء ونتبرك بها يعني دائما، فيبدو أن اللسان تعود عليها. فلو كان بدأت بشيء خطأ، ولو خطأ يسير، لو حرف غير مكتمل الصفات، لو كذا، يظل الإنسان، لأنها بنيت يعني بناية من كثرة التكرار أصبح بناؤها صعب الهدم، فيحتاج إلى وقفة. وهي أول شيء الإنسان يتعلمه في حياته، غالبا أكثر الناس يعلمون أولادهم الفاتحة قبل كل شيء، والإخلاص وكذا. فأخطاء الفاتحة تتلخص في نوعين، شأنها شأن أخطاء القرآن كاملا. نوع يسمى لحن جلي، كلمة لحن يعني ميل عن الصواب، وجلي يعني واضح. كيف جلي يعني واضح؟ يعني أي واحد إنسان عادي حتى لو مو متخصص في القرآن يعرف أن هذا خطأ. لو قال الحمد لله رب العالمين، تقول يا أخي ما أحد قال الحمد. ولحن خفي، الخفي اللي هو يعني شيء من أحكام التجويد، لكن قد يكون مبالغ فيه، أو قد يتركه، أو قد يغير صوت الحرف في التجويد، مثل هذه الأشياء. طبعا في أخطاء غير العرب، أخطاء العجم، يبدأ الحرف الحمد لله رب العالمين مثلا، الحروف التي غير موجودة عندهم أيضا نحاول نصححها ونعلمهم، وبعضهم يستفيد كثيرا ويتطور. والأخطاء التي تكون متأثرة بالبيئة، القاف مثلا
3: تنطق،
4: والغين، نعم، القاف تنطق مثل الغين، والغين تنطق مثل القاف، المقضوب عليهم مثلا كذا، أو غير المقضوب مثل الأشياء هذه. أو بعض البلاد صراط الزينة، الذال تنطق زاي. هذه الأخطاء البيئية هذه التي أو يعني تؤثر فيها العامية على نطق الناس،
3: ممكن القاف تنطق قاء مستقيمة،
4: نعم نعم، وبعض الناس كذلك. نعم، فهذه أيضا نقف عندها وقفة جيدة. جميل. يعني من باب أن احنا حقيقة تعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى ولبيان قد سورة الفاتحة. فأول شيء في البسملة، في مصحفنا، ولو قلت في مصحفنا أقصد المصاحف المطبوعة على رواية حفص، بخلاف مثلا يروح المغرب والجزائر تونس، لن يجد بعد البسملة رقم واحد.
3: تبدأ من أول الحمد لله رب العالمين.
4: نعم، ولذلك ما بتكون ست آيات، لا، تكون صراط الذين أنعمت عليهم رقم ستة، غير المغضوب عليهم السابعة. فتبقى أيضا السبع المثاني كما هي، والخلاف يقوم في البسملة. ولذلك لو اعتبرنا أنها آية أو جزء من آية، فيها حرف كثير ما يخطئ فيه الناس، حرف الراء، إما مبالغة فيه الرحمن الرحيم، المبالغة في تكراره، أو الرحمن الرحيم يشد عليه. نقول له لا، خلينا وسط، الراء حرف بيني وبين رخو والشديد لعمر، بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم،
3: يعني هو في تكرار،
4: في تكرار خفيف نعم، وليس يمنع منه تماما. المنع منه سيكون شدة أو يكون عجمة، الرحمن الرحيم. هذه الراء هذه ليست عربية حقيقة، يعني العرب لا تنطقها إلا كان واحد ألثغ يعني، وتتكرر في كلمة الرحمن الرحيم. من اللحون الجلية تغيير حرف مكان حرف، زي ما قلنا المستقيم، أو اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم تجد السين تنحو نحو الصاد والتاء نحو الطاء، زيادة حرف إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، أو تغيير حركة، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، سكون الدال مثلا، فتغيير حرف، تغيير حركة، زيادة حرف، نقصان حرف،
3: هذه أخطاء جلية،
4: هذه كلها أخطاء جلية. وفي طبعا أخطاء تجويدية، والتجويد كما نعلم يعني أنه من أصل كلام العرب، العرب تجود في كلام لكنها لا تعطي كمال التجويد، لكن أصل التجويد يعني مثلا نقول منكم، ما أحد يقول منكم، ما أحد يقول منكم، نقول منكم العرب أي إخفاء، لكن كونوا إخفاء بمقدار حركتين هذا هو إحكام التجويد الزائدة، الزائدة عن كلام
3: هذا خاص بالقرآن يعني
4: بالضبط. والعرب مثلا تقول يقتل، تسمع القاف، ما أحد يقول يقتل، لا يقتل القلقلة. نبين الحرف، فإظهار الحرف وإظهار الحكم من باب تعظيم النص القرآني وإظهاره جليا وإيضاحه، هذا من أحكام التجويد. فمنها المبالغة في الراءات هذه أيضا، والمبالغة مثلا في الحرف مشدد ولا الضالين، يطول على اللام
3: صح،
4: أنا أقول له لا، ما في أحد حرف مشدد يطول زمنه إلا النون والميم فقط من أجل الغنة، لكن ما نقول بسم الله الرحمن، ما بنسوي كذا، ليش نقول في الضالين؟ لا، ولا الضالين على طول، اللين زي بسم الله الذين، الذي نفس الزمن بالضبط، زمن اللام المشدد هذه، مثل هذه الأشياء. فنقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، البعض يقول إياك نعبد وإياك،
3: الهمزة ما هي
4: الهمزة يعني ما مثل همزة الوصل، أو كان همزة مسهلة وغير محققة، أيضا هذه تحتاج. بعضهم يقول أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا طبعا أهدنا غير إهدنا من جهة المعنى،
3: إيه صحيح، نصير هدية،
4: أحسنت، أهدنا أعطينا هدية، طبعا إحنا نطلب الهدية نعم، لكن مو في الفاتحة. ونطلب من الله كل هدية، أما هنا هداية، إهدنا، فأهدي غير إهدينا، ولا سبحان الله، وهي الحركة، هي الحركة فقط، غيرت الفعل من إلى فعل آخر، صرف آخر مختلف تماما. صراط الذين أنعمت عليهم، كلمة أنعمت أيضا، صراط الذين أنعمت، كثير يقرأها كذا، صراط الذين أنعمت، ولو بعضهم مهتم جدا يقول صراط الذين أنعمت، يقلقل مثل، فالحروف الساكنة التي تقلقل أيضا موجودة في الفاتحة، والحروف التي يبالغ فيها في الحروف المشددة مثل هذه الأشياء. أيضا من التنبيهات الأخيرة، ولا الضالين آمين، حبيت والآمين، أما تلحمها في الكلمة الضالين آمين، لا
3: لازم فاصل،
4: لأنها ليست من الفاتحة، آمين ليست من القرآن
3: صحيح،
4: يعني فحتى لا نكون أضفنا كلمة زيادة مع القرآن، ما دام هناك فاصل من باب يعني أنها تأمن الدعاء يعني، وليست كذا، وإلا حتى في الأصل لا يقولونها إلا في الصلاة
3: آمين.
4: آمين يعني، أما في غير الصلاة تقرأ الفاتحة ثم تقرأ بعدها سورة وتقرأ كذا وتكتفي، لا يلزم منها نعم. يعني هذه أبرز التنبيهات حقيقة، وإلا فإحنا يمكن سبقا ذكرنا فيها بالتفصيل
3: في الحلقات
4: الماضية، يعني ذكرنا كثيرا، يمكن حتى كان معنا أستاذ عبد الرحمن الشائع، وذكرنا أن الفاتحة فيها من التنبيهات حوالي 260 تنبيه،
3: أي
4: نعم، لكن طبعا
3: هي مجموعة شيخ
4: يعني، أي مجموعة، لكن طبعا أكثرها يعني قد يكون واحد له تنبيه تنبيهين من هذه، لكن مقسمة، يعني تغيير حرف تغيير حركة زيادة حرف تغيير حركة، أخطاء العجم، أخطاء العرب، أخطاء البيئة، أخطاء كذا، أخطاء تجويدية كثيرة جدا، لأن الفاتحة حوالي 29 كلمة، كل كلمة حوالي 4-5 حروف، كل حرف له 5 صفات أو أكثر، فتفخيم، ترقيق، استعلاء كذا، حرف مكتوم، حرف كذا جرين. ذلك تسمعنا مثلا أحيانا في مسابقة المهرة، جت موسم من المواسم كنا نخلي الشباب المسابقين في المهرة، وهم يعني حقيقة المهرة يعني جيدين ومعظمهم أئمة مساجد، كنا نخليهم يقرؤون سورة الفاتحة قبل المقطع اللي في المسابقة. فبعدها قالوا يا شيخ لا تخلينا نقرأ المقطع هذا يا شيخ، لأن بنطلع عليهم تنبيهات فيه. وطبعا أئمة المساجد من سنوات وجماعة مسجد يقول له أنت ما تقرأ ما تعرف تقرأ الفاتحة، فيعني ما حبينا نشق عليهم. لكن أقصد حتى لو إنسان مثلا يقول اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم سمع التاء ضعفت
3: صحيح
4: من السين ها إلى القاف، كأن التاء يعني المستقيم
3: ضاعت بينها،
4: ضاعت بينها. فمثل هذه الأشياء تحتاج إلى تنبيه أيضا. نعم،
3: ويمكن يعني قراءة سورة الفاتحة مهما حرص فيها الإنسان إذا لم يكن متخصصا يعني سيجد أن عليه بعض الحوت، لكن الواحد يعني يصل قدر المستطاع الذي.
4: وفي النهاية نقول فاتقوا الله ما استطعتم، يعني الفاتحة مقبولة من كل من يقرأها مدام هذه إمكانيات، عشان ما نقول يعني لازم تقرأ بالطريقة هذه، لا، في بعض البعض لم يتح لهم فرصة أن يتعلم، بعضهم موجود في البادية موجود كذا، أبدا اقرأ ما تيسر، بعضهم حاول قد استطاع من غير العرب أنه يطلع الهاء الحاء والعين عين والغين غين معرف، أبدا يعني قدر استطاعتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الحمد لله على التيسير يعني.
3: الحمد لله. نعم. لكن يعني إحنا
4: نطلب الكمال،
3: نطلب الكمال بالضبط، وينبغي الإنسان دائما، هذا كلام الله
4: يا
3: يعني
4: سلام.
3: مرتبط أيضا بأعظم فريضة الصلاة.
4: أنا أقول دائما التجويد ليس تكلفا، التجويد تعظيم للقرآن، لأنه نقل للقرآن كما وصلنا، أي كما وصلنا،
3: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود من أراده يقرأه غضا كما أنزل.
4: بالضبط. نعم،
3: الله يجعلنا وياكم شيخ الكريم والمستمع من أهل القرآن الذين معه الله وخاصته.
4: آمين آمين آمين.
3: أزاكم الله خير شيخ على التنبيهات المفيدة الحقيقة، نسأل الله ينفع بكم شيخ
4: الكريم.
3: الآن نأخذ الاتصالات، بس قبل نأخذ الاتصالات معنا فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله.
0: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن.
2: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
0: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن.
3: اهلا ومرحبا بكم احبتي المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم، ونرحب الان باتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999. معنا الاخ ابو سامي من الرياض. ابو سامي السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا وسهلا ابو سامي،
5: مساكم الله بخير جميعا.
4: مسيك بالنور والسرور سامي، الله يحفظك.
3: تفضل.
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ما شاء الله ما شاء الله، انت خلاص قلت شيخ عشان ما نطلع لك اخطاء اكيد. ما شاء الله تبارك الله، الله يكتب اجرك، قراءتك جميله وادائك رائع. لكن طبعا عندي تنبيه، تنبيه جمالي او كمالي يا ابو سامي،
0: طبعا
1: اللي هو الحمد لله اللي هو الاسراع في اول حرفين، ها
0: اي نعم،
1: لكن اصلح الحمد لله بنفس زمن التلاوه، لكن هذا طبعا شيء جمالي اكثر يعني يصلح في المسابقات وفي الإجازات والأشياء هذه كلها. لكن ما شاء الله عليك، قراءتك جميلة وصوتك جميل يا أبا سامي، استفتاح رائع.
0: الله يجزاك الله خير.
2: الله يجزاك خير أبو سامي. ممكن هذه شيخ يعني من الحيل أن يصير صوته جميل، خلاص ما عاد تخلي عليه كيف.
1: لا الشيخ علي جابر يعني بيهددنا من الشيخ.
2: الله يوفقك
1: أبو سامي. ما شاء الله ما شاء الله.
2: طيب معنا من أبها سارة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما شاء الله يا أختنا سارة، الله يسعدك ويبارك فيك ويحفظك. ما شاء الله، أنت ختم يا سارة؟
1: نعم.
0: ختم القرآن؟
1: لا والله باقي.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، قراءتك جميلة. ولو يعني في إجازة نعتبر نجوزك بقراءة الفاتحة.
2: ما شاء الله.
0: وإن وجدت فرصة تعلمين من حولك بهذا الأداء الجميل، هذا الأداء الصحيح، فنسأل الله أن يبارك فيك وينفع بك
2: بإذن الله. اللهم ما شاء الله تبارك الله.
0: ما شاء الله.
2: ما عاد عقب ده ان شاء الله انها يعني تتم حفظ القران وتكون معلمات.
0: تبارك الله، لا متقن الله يحفظها ويحفظ بناتنا جميعا.
2: اللهم
0: اولادنا.
2: الله يعطيك العافيه يا ساره. معنا من الرياض علي.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا.
3: حياك الله الشيخ صالح.
0: حياك الله شيخ علي، اهلا وسهلا. الله
2: يا مرحبا.
0: الله يبارك فيك ويرضى عليك ويحفظك.
3: تقبل الله منا ومنكم
0: جميع المسلمين.
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله يرضى عليك يا أخي علي ويبارك فيك ويكتب أجرك يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. اللهم آمين. اللهم آمين.
1: جزاك الله خير. الله يحفظك.
0: لو أحد من طلابك يا شيخ علي مثلا حب يقرأ عليك سورة الفاتحة وقرأها كذا: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الأولى العالمين والثاني العالمين، أيهما أفصح وأدق؟
1: العالمين
0: الثانية صح؟
1: الثانية.
0: أحسنت. ولا بسموه تحقيق الكسرة العالمين نستعين، أنا حين بعض يقول العالمين نستعين الرحيم هكذا بما يشبه الإمالة. الله يفتح عليك شيخ علي.
1: آمين. جزاك الله خير.
2: الله يجزيك. شكرا لك يا علي، الله يعطيك العافية. معنا من جدة مروان.
3: نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير.
2: مساء النور. تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: الله يرضى عليك يا مروان ويبارك فيك ويكتب أجرك. ما شاء الله
1: ما شاء الله،
0: شكر الله لك وحفظك ورعاك قراءة جيدة ما شاء الله، تبارك الله.
1: جزاك الله خير أخوي مروان، الله
2: يعافيك إن شاء الله.
1: الله يحفظك. معنا أمل.
3: نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.

0: ما شاء الله يا أمل، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك بنيتي. كم عمرك يا أمل؟
1: 14.
0: الله يسعدك. كم تحفظين بنيتي؟
1: 7 أو 8 كذا.
0: ما شاء الله، الله يسعدك ويجعلك من أهل القرآن ويبارك فيك وفي والديك، شكر الله لك. ما شاء الله، قراءة جميلة.
2: الله يوفقك يا أمل وبارك فيك. معنا من الرياض عبد اللطيف.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يبارك فيك. نبدأ شيء.
0: تفضل استعن بالله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ما شاء الله بلطيف، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك يا أبو لطيف. كم تحفظ يا أبو لطيف؟
3: 18 يا شيخ.
0: ما شاء الله، يلا مستمر، لا توقف. ها
3: بإذن الله. الله معي ابني يا شيخ إذا كان
0: تفضل. نحييه. شو اسم البطل؟
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو اسمك يا بطل؟
1: ما شاء الله
2: سعيد.
0: سعيد والنعم يا شيخ سعيد، يا سلام، والله أسعدتنا بتلاوتك يا سعيد. ترى يا سعيد أنت الآن ما شاء الله تقرأ الحين، قراءتك أحسن من قراءة أبوك، أحسن من قراءة أبوك. الله يسعدك ويبارك. عفوا يا حبيبي، الله يسعدك
3: ويبارك. بارك الله فيك يا شيخ،
0: بارك فيك شيخ لطيف، يوفقنا وياك وجميع ابناء المسلمين ان شاء
1: الله. شكرا لاخ عبد اللطيف ولابنه سعيد، الله يسعده، اسعدنا بهالتلاوه الطيبه.
0: اي والله،
1: الله يبارك فيك. معنا من الاحساء ناصر.
4: أم.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله شيخ،
1: تفضل.
4: باذن الله، بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: أحسن الله إليك، بارك الله فيك أخ سعيد. سعيد ما شاء الله قراءتك جميلة، كم تحفظ يا سعيد؟
4: ناصر.
0: عفوا يا شيخ ناصر، عفوا. أثر علينا سعيد اليوم لك. أيوة، كم تحفظ؟
4: 17.
0: الله يفتح عليك وينفع بك. طيب خلينا نتناقش في أداء معين. يعني مثلا واحد قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، طول في الميم وفي النون، هذا صحيح؟ يعني أراد أن يمكن ويظهر الحرف.
4: يبدو لي خطأ يعني.
0: أحسنت، خطأ فعلا، أن يعتبر مثل يشبه النون المشددة، غير عليهن منكن، كأنه زاد حرفا، برغم أن بعض الناس يعني
4: وقعت فيه شيخ.
0: نعم. لا لا لا، لم تقع فيه. أنت قصدك أن أحيانا أسأل يعني، لا لا لم تقع فيه، لكن أنا أحببت أن أضيف إلى التنبيهات التي نبهتهم في البداية، تنبيهات عن طريق السؤال والجواب والحوار. قراءتك جميل، الله يسعدك ويبارك فيك ويفتح عليك ويحفظك،
1: جزاك الله خير. شكرا لك يا ناصر، لا تكافي. معنا من الرياض صالح.
5: أيوه أيوه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل يا صالح، الله يصلحنا ولك النية والذرية.
0: آمين آمين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

0: ما شاء الله يا شيخ صالح، ما شاء الله تبارك الله، قراءتك جميلة وأدائك جميل. إحنا قرأنا الله. كلمة عليهم مرت معنا مرتين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم الثانية كانت أفضل اللي في الوصل، الأولى عليهم، لا ما ودي أقول عليهم، عليهم هم بالكسرة غير علي.
1: الله خير،
0: الله يرضى عليك ويبارك فيك ويكتب أجر،
1: الله يعافيك يا دكتور صادم
0: ويبارك فيك ويحفظك ويبارك فيك
1: ويرضى عنه.
2: آمين، جزاك الله خير شيخ صالح، بارك
0: أنا وإياك
1: البرنامج كلهم،
0: يبارك فيك ويكتب أجرك ومن يسمع.
2: اللهم آمين، جزاك الله خير أخي صالح، الله يرفع قدرك ويرضى عنك. معنا أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب محمد. طيب ما زلنا ننتظر في ما بقي من الوقت مستمعينا الكرام، اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999 اللي يبغى يشارك معنا، الرقم 011-40-529-999. من معنا؟ طيب شيخ صابر، يعني يمكن كانت تلاوة
0: ما شاء الله
2: الأخ صالح قبل شوي كانت الأخيرة.
0: اي نعم نعم. إيه؟ لا ما شاء الله، أنا يعني يوم استعادت توقعت أن يكون فيه تنبيهات، لكن والله كانت قراءة ممتازة
2: ما شاء الله.
0: أنا فقط نبهت على شيء بسيط وهو منهج يعني موجود، الوقف على كلمة عليهم، كثير من يقول عليهم.
2: أيوة.
0: هي ليس التحقيق الكسر علي الصحيح، عليهم
2: هم.
0: هذا الفصيح. وإلا فهي ليست لم تغير حرفا ولم تغير، لا يعد اللحن الجلي، لكن هذا يعد من اللحن الخفي، بمعنى يعني الأفصح أو الأتقن أو الأكثر تجويدا، اللي هو تحقيق الكسرة. زي بالضبط العالمين الرحيم، استعين استعين الرحيم، الدين غير الدين، واضح؟
2: صحيح.
0: مثل هذه الأشياء يسمى تحقيق الحركة أو تمحيض الحركة. تمحيضه يعني تكون حركة محضة بدون ما يدخل فيها شيء من الإمالة ولا شيء من الفتحة، يعني ما تكون كسرة تميل للفتحة، فنقول عليهم. وطبعا هذه يعني كلمة عليهم خاصة في الفاتحة يقع فيها أخطاء، يقول لك عليهم وهي فصيحة ترى
2: عليهم،
0: وقرأ بها قراء زي حمزة وغيره. نعم
2: في الفاتحة قرأوا بها كذا.
0: نعم في القرآن كله. نعم
2: في حفص دار لفظة واحدة أو كلمة واحدة فيها
0: كلمتين في القرآن،
2: بما أهد الله
0: بما عليه الله فسيأتيها
2: عليه
0: في الفتح، وما أنسنيه إلا الشيطان مثلا في سورة الكهف كذلك، مثل هذه الأشياء. نعم وإلا طبعا لما يكون عندنا خطأ يوافق قراءة أخرى، يعني احنا نقول مالك يوم الدين، لو قرأ ملك يوم الدين في الصلاة ما يرد، لكن لما نحب نعلمه رؤية حفص مثلا نعلمه، لكن لو قرأ عليهم ونبهناها عليهم وما عرف يجيبها، خلاص ما دام وافقت قراءة من القراءات المتواترة الأمر ما دام وافقت قرآنا ولو بغير رواية حفص الأمر هين جدا.
2: صحيح.
0: هي نعم نعم،
2: أحسن الله عليكم شيخ. معنا أحمد.
3: يا هلا يا عم الشيخ، السلام عليكم.
0: وعليكم
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: الله يرضى عليك يا أحمد وبارك فيك. أحمد كم عمرك يا أحمد؟
3: 39،
0: يعني توك شباب.
3: الحمد لله.
0: في أحد من الشباب كان ينطق الراء بلثغة وقرأ على الشيخ أحمد خليل شاهين ختمة كاملة غير له، طبعا كان ظل يقرأ فترة طويلة وكان خاتم بينطق الراء ضاء، قرأ على الشيخ أحمد شاهين ختمة كاملة وتغير ينطق راء، وحتى ولا راء سوى عمليات ولا شيء. في واحد عندي الآن عمره في الثلاثينات أيضا قريب منك، وجاء ينطق الراء ضاء أبدا، يعني قريبا من الياء، قد يكون مختلف شوية عن عندك، لكن بدأنا سويا والآن قطع حوالي 70-80% من الراءات بالتكرار. فإيش رأيك لو خذ رقمي من الإخوة في الكنترول بحيث نتعاون فيها، إما نحيلك لبعض المشايخ، لأن سبحان الله هذه البعض يرى أنها يعني جهاز العصبي فقط، لكن يبدو فيه التدرب له دور كبير.
3: والله يا شيخ انا حاولت فيها كثير بس يعني لا حدا من عندهم
0: لا لا هي جميله قراءتك جميله وكلها فصيحه وصحيحه لكن ما فقط انا لو وجدنا فرصه لتغيير حرف الراء تو شيء ممتاز جدا جدا
3: حياك الله يا شيخ
0: الله يجزيك يا احمد شكر الله لك مشاركتك الجميله
2: اللهم شكرا لك جزاك الله خير اخوي احمد وبارك الله فيك معنا ايضا الاخ عبد الله كذلك
4: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
0: عبد الله أن تقرأ من السبيكر يا عبد الله وتقرأ من الجوال مباشرة لو تقرأ من السبيكر حاول تقرأ من الجوال مباشرة لأن الصوت يقطع والله
2: أو تغير مكانك أخوي عبد الله لأن الصوت ما واضح معنا عبد الله يا عبد الله عبد الله معنا ولا قطع
4: أيوة.
2: ايوه اقول لو تقرا بتكون يعني بصوت واضح الله يسعدك
4: حاضر
2: تفضل يلا تفضل عبد الله عشان الوقت طيب احنا نعتذر منك اخوي عبد الله الله يعطيك العافيه
0: ما عنده شبكه
2: صحيح يبدو الشبكه عندك ضعيفه والوقت والله انتهى معنا اخوي عبد الله ولعله ان شاء الله الزملاء يتصلون بك في الحلقه القادمه ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي بمشيئه الله تعالى وتشاركنا والساعه مباركه اذا عبد الله كان هو المتصل الاخير نسال الله لنا وله التوفيق فاصل قصير ايها الكرام
5: اقرأ القرآن تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن أثر عظيم وأجر ممتد ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70 خيركم حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر
6: اقرأ القرآن
2: إذن وصلنا مستمعي الكرام إلى ختم هذه الحلقة في هذا اليوم الطيب المبارك إن شاء الله تعالى بصحبة ضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم المجيز في مركز السعودي للتلاوات القرآنية والحديث النبوي جزاك الله خير شيخنا بارك الله
0: جزاك الله فيك أستاذ بيت والمستمعين والمستمعات جميعا
2: شكرا لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن مشاركتكم ومتابعتكم لنا في هذه الحلقة هذه رق التحية من فريق العمل نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه

0: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأ
2: اقرأ اقرأوا القرآن. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند السادسة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة غافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة غافر.
1: طريق الخلاص.
2: ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. ومن العقوبة أن يرفع الله عز وجل مهابة العاصي من قلوب الخلق، ويهون عليهم ويستخفون به، كما هان عليه أمر الله واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان، وتمنعه ثواب المحسنين. فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الإف إم أبها 95.5، ظهران الجنوب 88.6، رجال ألمع 106.7، تسعة وثمانون فاصل أربعة، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: مساك الله بالخير يا شيخ.
3: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الشورى.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصاحبة والأولاد، المنزه عن المثيل والأنداد، رافع السبع الشداد، العالم بالسر ومكنون الفؤاد، سبحان من يستعاذ به وحده من ضيق الصدر وحلول الفقر ومس الضر وشتات الأمر وعذاب القبر. سبحان من يسأل وحده دوام العافية والستر. سبحان من وجهه أكرم الوجوه وجاهه أعظم الجاه وعطيته أفضل العطايا وأهناها، عطاؤه عطاء وإمساكه عطاء، يعطي الكثير على القليل ولا يخيب من أمله. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم

واحذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب

يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن

عبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

0: القرن، هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة مريم.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة صاد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص

خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا.

عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق

آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال

بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.

أروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب

الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا

لهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادك

0: عنك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة صاد.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر
0: سبحان الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي سهل للحجاج حجهم ويسر لهم مناسكهم. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، شملهم برحمته وتولى أمرهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ضاعف أجورهم وأجاب دعاءهم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرشدهم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته بذلوا في سبيل الله أموالهم وأوقاتهم. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. واعلموا أن العبادة رحلة عمر لا تنقضي، وسير قلب لا يتوقف حتى يبلغ الكتاب أجله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، ها قد شارفت المناسك على الانتهاء، وتهيأ الكثيرون للعودة إلى الديار بعد أن سكبوا العبرات ورفعوا الدعوات في تلك المشاهد والعراصات. فهنيئًا لمن استغل هذه الأوقات الفاضلات في هذه البقاع الطاهرات بالتكبير والتهليل والذكر والدعاء في هذه الأيام المباركات. واشكروا الله على ما وفقكم إليه من أداء المناسك على أفضل وجه وأحسن حال، واصطفاكم وفضلكم على كثير ممن خلق واجتباكم. فكم من تواق مشتاق لم يكتب لقدميه أن تطأ هذه الرواق، وكم من غافل محروم صرفه الله عز وجل بمشيئته وحكمته عن الوصول إلى هذه التخوم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أيها المسلمون، الحج دروس وعبر، مواقف ودرر، رحلة إيمانية ومدرسة ربانية يتعلم فيها المؤمن القيم السامية والأخلاق العالية من المحبة والأخوة والإيثار ونفع العباد وكظم الغيظ والعفو عن الناس والبذل والعطاء وخفض الجناح والصبر على الأذى. وإن أعظم ما يستفيده المؤمن من هذه الشعيرة العظيمة تحقيق التوحيد في أسمى صوره وآياته وأعظم معانيه وغاياته، استسلام لله بالعبودية، وانقياد له بالطاعة، وبراءة من الشرك وأهله. فشعار التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ودعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهل يقبل بعد ذلك عباد الله أن يرجع المؤمن على عقبيه ليلوذ بعتبة ضريح ولي أو قبر شيخ يسأله الشفاء والولد ويطلب منه الغوث والمدد، فيهدم ما بناه ويقوض ما أسسه وأرساه؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، في حين لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بل أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس كافة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فمن الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا لهذه النعمة قدرها وفضلها، واحرصوا على الاستقامة بعدها، فإن أمارة الحج المبرور وعلامة القبول المشكور هي أن يعود الحاج بقلب أتقى وسلوك أرقى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نحمده سبحانه ونشكره، لا رب لنا سواه، ونستغفره ونتوب إليه من كل ذنب وبلواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أمرنا بعبادة الله وتقواه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الذين تشرفوا بصحبته ولقياه. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، إن مما بقي من أعمال الحج في هذه الأيام المباركة رمي الجمار الثلاث، فمن تعجل ورمى

0: الثالث عشر: فمن لم يهدي ولم يضحي فليبادر وليسارع. ثم اعلموا عباد الله أنه لا يشرع لأي حاج مغادرة مكة المكرمة حرسها الله حتى يطوف بالبيت طواف الوداع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أخرجه مسلم هذا. وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم أطل عمره في صحة وعافية ونعمة منك سابغة ضافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، وعز ورفعة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم احفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها وجنودها، ورد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وأعطهم جميع سؤلهم، وحقق لهم يا ربنا رجاءهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
1: محمد رسول الله.
2: إنما فاطمة بضعة مني. خطب علي رضي الله عنه ابنة أبي جهل على زوجته فاطمة رضي الله عنها، وعندما علمت بذلك فاطمة شعرت كأي امرأة بألم وحزن كبير يتدفق في أعماقها، فذهبت إلى والدها صلى الله عليه وسلم وهي غاضبة حزينة كسيرة القلب مهمومة الفؤاد، وقالت له والعبرة تخنقها: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي سوف يتزوج ابنة أبي جهل. هنا نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنته ورأى ما يعتصر قلبها من ألم وحزن عميق، فرق لها قلبه. وعندما ذهب النبي إلى المسجد قام على منبره يخطب في الناس في ذلك الأمر، فحمد الله تعالى ونطق الشهادتين ثم قال: أما بعد، لقد زوجت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، ووعدني فوفى لي، يقصد أنه حين زوجه ابنته زينب وفى بوعده معه وأحسن مصاهرته للنبي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها ذلك، وأتخوف أن تفتن في دينها، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل مسلم. عندئذ أمسك علي رضي الله عنه عن خطبة ابنة أبي جهل إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولابنته فاطمة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورتي فاطر وياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورتي فاطر وياسين. أشهد أن
1: محمد رسول. الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. أمانته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله للنبوة والرسالة يعرف في قومه بالأمين، أي رجل الصدق والوفاء في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه، وشهد له بذلك العدو قبل الصديق، ولا أدل على ذلك من كونه حين أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة وأراد مفارقة البلدة التي عاش فيها، جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته ليرد الودائع التي كانت عنده لأهلها. أشهد أن
2: محمد رسول. الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الجاثية.

الأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الجاثية.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين إليك، مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: النار.
1: الحمد لله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أعوذ بالله.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة فصلت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة فصلت.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني، فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ صالح، أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: أنزل الله في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يسأل هذا المستمع عن تفسير هذه الآية وكيف يزيد القرآن الكفار في خسارتهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه ينزل من عنده بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ما هو شفاء، شفاء للأمراض الحسية وشفاء للأمراض المعنوية من الشكوك والريب والكفر وغير ذلك. فالقرآن شفاء للقلب وشفاء للبدن أيضا، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، رحمة من الله جل وعلا. فالقرآن رحمة من الله عز وجل. وأما الكفار، قال تعالى: وما يزيد الظالمين إلا خسارة، فهم لا ينتفعون به بل يكفرون به فيتضررون بسبب ذلك، فهو ضرر عليهم لأنهم يكفرون به ولا يقيمون له وزنا، فيكون كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة قال بعضهم أيكم زادته هذه إيمانا، يقول المنافقون بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا، قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، يعني من النفاق والشك والريب، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. رجس شيء نجس، والنجاسة تكون حسية وهي الطارئة على محل طاهر، وهذه تطهر بالماء، وتكون معنوية وهي النجاسة الشرك، وهذه يطهرها التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه تطهر نجاسة الشرك لمن قالها صادقا مصدقا بها. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما هي قصة الصحابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن؟
3: الرسول هو الذي سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، لأن آية الكرسي تشتمل على نفي العيوب والنقائص عن الله، وتثبت لله الكمال والجلال، فهي جمعت بين النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله والعيوب وإثبات الكمال لله عز وجل ونعوت الجلال، فهي أعظم آية في كتاب الله. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: أحد جماعتنا كان على فراش الموت وذكرناه بالشهادة فقالها، فهل هذه خاتمة حسنة؟
3: نعم، إذا كان تسمعون منه قول لا إله إلا الله أو ينطق بها وأنتم لا تسمعونه فيرجى له حسن الخاتمة. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، أيضا من الأسئلة التي وصلت، هذا السائل يقول: هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية وأنها تبطل صلاته إذا لم يقرأها؟
3: هو يقرأ الإمام والمأموم والمنفرد، كل منهم يجب عليه قراءة الفاتحة، لكن المأموم إذا جهر الإمام بالقراءة فإنه يستمع له، وتكفي قراءة الإمام قوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما في الصلاة السرية فالفاتحة واجبة على كل مصل من إمام ومنفرد وجماعة. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: من هم أهل الصفة الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: أهل الصفة هم المسلمون الذين يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دين الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم يسكنهم في المسجد في صفة من المسجد ويستعينون بالله ثم بالصدقات من المسلمين وما يبذل لهم من المساعدات. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: هل من فاتته الصلاة لنوم أو نسيان تجب عليه الكفارة أم أن الصلاة لا كفارة عليها؟ وهل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا القول؟
3: من نسي صلاة أو نام عنها ولم يستيقظ لها فإنه يصليها إذا استيقظ أو تذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا يتركها، وإنما يصليها إن أدرك بقية الوقت أداء، وإن خرج الوقت يصليها قضاء. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: في بعض البلدان لا يحدث تعاقب الليل والنهار وإنما تظل الشمس مشرقة لأيام كثيرة، فكيف يصوم ويصلي أهل هذه الديار؟
3: هذه المسألة فيها تفصيل كما ذكر أهل العلم، فإذا كان في خلال 24 ساعة يأتي ليل ونهار فإنه يصام النهار وإن طال، ويفطر في الليل وإن قصر، وأما إذا كان ليلا طويلا مقدار نصف السنة 6 أشهر فإنه يقدر الصيام بأقرب بلد إليه مما فيه ليل ونهار. نعم.
1: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم الذين يملكون قدرا من العلم ويأتيهم بعض الناس يستفتونهم؟
3: صحوا من يتق الله عز وجل ولا يتسرع في الفتوى، حتى العلماء ما يتسرعون في الفتوى، فكيف بطلاب العلم وغير المتمكنين؟ لأن الفتوى توقيع عن الله عز وجل، لأنه أحل كذا أو حرم كذا، فعلى المسلم أن يبتعد عن الفتوى إلا عند الضرورة. وكان الصحابة رضي الله عنهم على جلالة قدرهم وعلمهم يتدافعون الفتوى، وكل واحد منهم يدفعها إلى الآخر. نعم.
1: شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل أكل لحم الإبل ينقض الطهارة؟
3: نعم، الرسول سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال: وأن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فالأصل في هذا الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أكل من لحوم الإبل فإنه ينتقض وضوءه، فعليه أن يتوضأ. نعم.
1: شيخ صالح، من الأسئلة التي وصلت هذا السائل يقول: هل يعذر من ترك الحج والعمرة وهو قادر على هذا ولكنه لم يتفرغ لأدائها؟
3: الحج والعمرة ركن من أركان الإسلام الخمسة، فلا بد من الحج والعمرة على المستطيع، فإن استطاع ببدنه وماله وجب أن يباشر الحج والعمرة، حج الفريضة وعمرة الفريضة. وإن كان عاجزا عن العمرة بماله ليس عليه حج ولا عمرة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة وهي أن يملك المركوب الذي يبلغه للحج والعمرة ويرده إلى سكنه ويجد الزاد الذي يكفيه، هذا يجب عليه الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، وهي فريضة الإسلام. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أخص أحد أبنائي بعطية دون إخوته؟
3: لا يجوز، يجب العدل بين الأولاد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة أعطى ولدا له عطية، وقالت أم الولد حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد الرسول عليها، فقال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: لماذا دعا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالعفو والعافية؟
3: لأن العفو والعافية، من رزق العفو والعافية في بدنه فإنه قد تكاملت له السعادة والفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يسأل المنجمين في بعض الأمور حتى ولو لم يصدقه، وإنما من أجل اللهو واللعب؟
3: لا يجوز الذهاب إلى الكهان والمنجمين والمشعوذين. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما كما في الحديث. فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والمنجمين والسحرة. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: شيخ صالح، كيف يشكر المسلم نعمة الله عليه؟
3: الشكر يكون بالقول وبالفعل وبالنية والقصد، بهذه الأمور الثلاثة. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل يكون شكرا لله عز وجل. كذلك الشكر باللسان، إن تحمد الله وتشكره بنية صالحة يكون أيضا شكرا لنعمة الله. فأركان الشكر ثلاثة كما جاء في الأحاديث: ذكرها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: كيف كان ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: علمه الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وبلغ أمته ما أمره الله به وما شرعه له. نعم.
1: سائل بعث بسؤاله يقول: ما الحكمة في أن بلال بن رباح رضي الله عنه كان يؤذن قبل دخول وقت الفجر؟
3: المراد واضح، أن بلالا رضي الله عنه يؤذن بليل، يعني قبل طلوع الفجر، من أجل إيقاظ الناس ومن أجل تنبيه الناس الذين يريدون أن يصوموا، فهو يقدم الأذان قبل طلوع الفجر لهذه الحكمة. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم السؤال فيما لا يعني السائل؟
3: هذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا لا يحتاج إليه، سأله سؤالا لا يحتاج إليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرجل سؤالا لا يحتاج إليه فيحرم شيء، نهى صلى الله عليه وسلم عن السؤال من غير حاجة لئلا يكون سؤاله سببا لتحريم شيء مباح. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا أحد المستمعين يسأل يقول: من هو الإمام ابن حجر العسقلاني بارك الله فيكم؟
3: الإمام ابن حجر العسقلاني من أئمة الحديث الكبار، حافظ ومحدث، وله مكانة في علم الحديث رحمه الله، وهو فقيه شافعي، فهو على مذهب الشافعي، على العقيدة على مذهب السلف الصالح وعقيدة المحدثين. ومن أكبر مؤلفاته فتح الباري في شرح صحيح البخاري. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل كثرة الاستغفار تزيل الهم وتفرج

0: مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: من منبر الحرمين.
3: حقوق الوالدين، ولعظم حقهما قرن الله حقه بحقهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلاك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ورضاعه آية من آيات الله، والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين.
2: من منبر الحرمين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة ياسين.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول ربنا عز وجل: إن ربك هو القوي العزيز. أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في رسالة طويلة: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله عز وجل على كل حال، فإن تقوى الله أفضل عدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وأمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينتصر المسلمون بمعصية عدوهم لله. ما هو حجم الأسلحة التي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتمد عليها حتى يقول لسعد بن أبي وقاص قائد جيشه ذلك الكلام العجيب؟ من الخطأ بمكان أن نظن أن عمر رضي الله عنه بكلماته التي قالها لسعد رضي الله عنه عن تقوى الله عز وجل والبعد عن الذنوب مع اتخاذ كافة الأسباب المادية المتاحة أنه كان لا يعرف الأسلحة المتنوعة التي لا حدود لحصرها التي سيتحقق بها النصر على الأعداء. يا ترى ما الذي كان يعتمد عليه الفاروق رضي الله عنه من أسلحة بعد تقوى الله عز وجل وتجنب معاصيه واتخاذ الأسباب؟ كان عمر رضي الله عنه يعتمد بعد تقوى الله عز وجل واتخاذ ما يستطيع من أسباب على أسلحة أخرى من عند ربه العزيز الجبار المتكبر لا توازيها كل أسلحة الدمار الشامل الموجودة في كل قارات الأرض. كان عمر رضي الله عنه يعتمد على العذاب الذي جاء ذكره في قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم الدوادمي 94.8، ضرما 92.3، الحريق 91.1، البجادية 92.1، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي التوبة ويونس.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي التوبة ويونس.
1: سوانح تدبرية.
2: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا لها من آيات تهز القلوب وتقرع الأسماع وتوقظ الوجدان وتنبه إلى عظيم الخالق في المخلوق. لقد أمرنا الله عز وجل في آيات عديدة من كتابه العظيم بالتفكر والتأمل، سواء التفكر في الآيات المتلوة من القرآن الكريم أو الآيات المشاهدة كالسماوات والأراضين والليل والنهار وغيرها، أو آلاء الله ونعمه، أو التفكر في سير الأنبياء مع أقوامهم وعواقب الفريقين. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لقد كثرت الآيات الكونية في القرآن الكريم حتى بلغت حسب عد الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة إلى 1935 آية، بينما بلغت الأحاديث النبوية الواردة في الآيات الكونية بما يقرب من 1744 حديثا. ونعني بالآيات الكونية هي عجائب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما التي في الكون، ويسميها ربنا جل وعلا بالآيات. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذه الآيات الكونية هي مناط وعلة الاستدلال العقلي على وجود الإله وعلى أن خالقها هو الرب المعبود وحده، وعلى ما له من حكمة ورحمة وقدرة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ومن الآيات الكونية العينية الظاهرة دوما الشمس والقمر والنجوم والأرض والجبال وغيرها. والله جل وعلا يقول: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ومن الآيات ما تظهر أعراضا في وقت دون وقت وتسمى الظواهر الكونية كالخسوف والكسوف والزلزال والشهب ونحوها. ومن الآيات الكونية اليومية الشمس والقمر والليل والنهار والنوم. ومن الآيات الموسمية والفصلية الأمطار والفصول الأربعة وتغير الأجواء. فقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وآيات علوية غيبية كالعرش والكرسي وما يحدث آخر الزمان من خروج الشمس من مغربها وخروج الدابة. وهذه الآيات الكونية على اختلافها وأنواعها لا تخرج عن قضاء الله وقدره ولا عن مشيئته وإرادته. يقول تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ولعظم هذه الآيات الكونية فقد أقسم الله عز وجل بكثير منها، فقال تعالى: لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وغير ذلك من إقساماته جل في علاه. وللمولى العظيم أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لعظمها والدلالة عليها، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالواحد الأحد الفرد الصمد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. بات ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى، رواه مسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. التفكر في مخلوقات الله وآياته العظيمة تزيد في الإيمان وتقوي اليقين وترسخ الخشية. وكلما كان الإنسان أكثر تفكرا وتأملا في آيات الله الكونية والسفلية كان أعظم خشية لله تعالى. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمعنى أن العلماء أكثر الناس خشية لله، لأنهم أعظم الخلق معرفة لله وعلما به جل وعلا وبأسمائه وصفاته وآلائه ومخلوقاته وآياته الكونية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ومع عظم هذه الآيات الكونية ومع تقدم العلم الحديث اليوم، إلا أن أسرار هذا الكون تتبدى لنا يوما بعد يوم. بل من هذه الظواهر ما لا يعلم كنهه وحقيقته إلا الله جل في علاه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اللهم ربنا وفقنا للتفكر في آياتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن الرعيل الأول.
4: نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
3: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس مبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم وضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا، كنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند الآية 18 من سورة العنكبوت. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الآية 19 وما بعدها عند قول الله عز وجل: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل العطر المبارك، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال وبداية حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد استمعنا وإياكم لهذا الترتيل المبارك، ونرحب كثيرا بضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح الصغير. حياكم الله شيخ فالح.
1: وأحييكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات مرة أخرى.
0: شيخنا أحسن الله إليكم، ونحن نتلو هذه الآية الكريمة العظيمة من قول الله عز وجل: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، فيما يتعلق بالاستدلال بالإبداء على المعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. فتحت هذه الآية بالاستفهام، وهو أولم، هذا الاستفهام للإنكار من عدم الرؤية، سواء كانت الرؤية بصرية أو الرؤية علمية كما هو معلوم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، الرؤية قد تكون بصرية يعني يبصر الإنسان، يعني كأنه قال: ألم يبصروا هذه المخلوقات وهذه الأشياء وبداية الخلق ونحو ذلك، أو تكون الرؤية علمية فينكر عليهم عدم النظر والاستدلال الموصل إلى العلم بكيف يبدئ الله جل وعلا الخلق ثم يعيده، لأن أدلة بدء الخلق تقضي المتأمل والناظر إلى العلم إلى أن الله يعيد الخلق. قال أيضا: كيف يبدئ الله، أيضا كيف هنا للاستفهام، كيف يبدئ للاستفهام، يعني لما قال أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، فهذا الاستفهام لعدم الرؤية منهم، فنزل منزلة من لم يرى هذه الرؤية فأنكر عليهم ذلك. الاستفهام بكيف يستعمل في التنبيه ولفت النظر، لا في طلب الإخبار. والمعنى العام لهذه الآية كما قال الشوكاني رحمه الله، والمعنى: أولم يروا كيف يخلقهم الله جل وعلا ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح ثم يخرجه إلى الدنيا ثم يتوفاه بعد ذلك، وكذلك سائر الحيوانات وسائر النباتات. فإذا رأيتم قدرة الله جل وعلا على الابتداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة سبحانه وتعالى. قال: ثم هو يعيده في الآخرة عند البعث من بعد أن أفناه وبعد فنائه ونهايته، كما بدأ أول مرة خلقا جديدا، فالذي فعل ذلك لا يتعذر عليه الإعادة، كما قال جل وعلا: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وقال جل وعلا: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ختم الآية قال: إن ذلك على الله يسير، أي أن ابتداء الخلق وإعادته سهل على الله جل وعلا كما كان يسيرا عليه ابتداؤه سبحانه وتعالى. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا المتأمل بهذه الآية الكريمة: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير، فيما يتعلق أحسن عليكم حول وجوب استعمال العقل للاستدلال على الغائب بالحاضر وعلى المعدوم بالموجود.
1: نعم، هذا من الاستدلال كما أشرت بالعقل، من استعمال العقل للاستدلال به على حصول الأشياء، وذلك الاستدلال على الغائب بالحاضر على المعدوم بالموجود. الله جل وعلا قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. هنا يقول الشيخ السعدي رحمه الله: قل لهم إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء سيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف بدأ الخلق، فإنكم ستجدون أمما من الآدميين والحيوانات لا تزال توجد شيئا فشيئا، وتجدون النبات والأشجار كيف تحدث وقتا بعد وقت، وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرة في تجددها، بل الخلق دائما في بدء وإعادة. فانظر إليهم وقت موتتهم الصغرى التي هي النوم، وقد هجم عليهم الليل بظلامه، فسكنت منهم الحركات وانقطعت منهم الأصوات، وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين. ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طوال ليلهم حتى انفلق الإصباح، فانتبهوا من رقدتهم وبعثوا من موتهم قائلين: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولهذا قال الله عز وجل: ثم الله، يعني بعد الإعادة، ينشئ النشأة الآخرة، وهي النشأة التي لا تقبل موتا ولا نوما، وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا من قرأ هذه الآية الكريمة: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. ما يتعلق أيضا الخلق والأمر لله عز وجل: يعذب من يشاء بعدله ويرحم من يشاء بفضله، وأن على المسلم ينبغي له تلمس رحمات رب العالمين والأوقات الفاضلة والمباركة.
1: نعم، الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، فالخلق والأمر لله سبحانه وتعالى. يقول الشوكاني رحمه الله: أي هو بعد النشأة الآخرة يعذب من يشاء تعذيبه، وهم الكفار والعصاة، ويرحم من يشاء رحمته، وهم المؤمنون به المصدقون لرسله العاملون بأوامره ونواهيه، وإليه تقلبون، أي ترجعون وتردون إلى غيره. قد يقول قائل: لماذا ابتدأ بذكر العقاب؟ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، بدأ بذكر العذاب. قال بعض المفسرين: لأن الخطاب جار مع منكري البعث الذين حظهم فيه هو التعذيب. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا هناك آية عظيمة في كتاب الله الكريم: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لو تحدثنا هنا عن تقرير عجز الإنسان التام، وأنه لا مهرب له من الله إلا إليه، فلو تحدثنا عن ذلك أحسن الله عليكم.
1: نعم، قال الله عز وجل بعد هذه الآيات: وما أنتم بمعجزين، أي لا تفوتون من عذاب الله جل وعلا، وليس لكم مهرب في الأرض ولا في السماء، يعني حال كونكم في الأرض أو في السماء لا تعجزون الله، سواء كنتم في الأرض أو في السماء. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول الشوكاني من هنا للتأكيد، أي ليس لكم ولي يواليكم ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا، أيضا نعرف أن الإنسان إذا خاف من شيء هرب منه، إلا الله عز وجل إذا خاف منه هرب إليه. لو أكدنا بس على هذا المعنى العظيم أحسن الله عليكم.
1: لا شك أن الإنسان إذا خاف شيء هرب منه وابتعد وحاول يوجد الحيل لعدم مواجهة هذا المخوف، لكن الإنسان إذا خاف الله جل وعلا رغب إليه ولجأ إليه واقترب إليه سبحانه وتعالى، لأن رحمته تسبق عذابه. وإذا خاف الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالخوف المحمود الذي يكافأ عليه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة من الله جل وعلا هو الخوف من الله القائد إلى العمل الصالح.
0: أيضا لو تحدثنا هنا عن ذار المكذبين بأنهم إن ماتوا على التكذيب بالبعث لا يدخلون الجنة بحال، كما بيّنت الآية الكريمة: والذين كفروا بآيات الله ولقاء أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.
1: نعم، يقول الله عز وجل في معنى هذه الآية: والذين كفروا، يعني بحجج الله سبحانه وتعالى، وأنكروا أدلته وجحدوا لقاءه والورود عليه يوم تقوم الساعة، أولئك يئسوا من رحمتي. فمعنى ذلك أن حكم عليهم بالكفر والضلال فلا نصيب لهم من رحمة الله عز وجل، وأولئك لهم عذاب أليم أي موجع. ويقول بعض المفسرين هذه الآية معترضة في قصة إبراهيم تذكيرا لأهل مكة وتحذيرا، ثم عاد الكلام إلى قصة إبراهيم عليه السلام. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا ما يتعلق بتقرير أن الظلمة إذا أعيتهم الحجج سيلجؤون إلى استعمال القوة.
1: نعم، هذا الآن يعني يتضح من العود إلى قصة إبراهيم عليه السلام. قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول الله جل وعلا: فلم يكن جواب قوم إبراهيم عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله جل وعلا وتقواه ومحضهم النصيحة وأقام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة وقال لهم اعبدوا الله واتقوا الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، أي ما كان لهم جواب بعدما قالت إبراهيم عليه السلام هذا المشتملة على الهدى والبيان حين أقام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة، إلا أن عدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم وأجابوه بشر جواب وقالوا اقتلوه أو حرقوه، بمعنى أن بعضهم قال لبعض عند التشاور بين

0: وكيدهم، كما قال جل وعلا في سورة الأنبياء: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يقول ابن كثير رحمه الله: وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطابا عظيمة مدة طويلة وحوطوا حولها، ثم أضرموا فيها النار فارتفع لها لهب إلى عنان السماء، ولم توقد نار قط أعظم منها، ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق، ثم قذفوا به فيها فجعلها الله عليها بردا وسلاما، وخرج منها سالما بعدما مكث فيها أياما. ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماما، فإنه بذل نفسه للرحمن وجسده للنيران، وسخى بولده للقربان، وجعل ماله للضيفان، ولهذا اجتمع على محبته جميع الناس. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فلذلك كانت النتيجة لصالح إبراهيم عليه السلام، لأن قدرة الله هنا سبحانه فوق كل قدرة، فقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم
1: شيخنا، هل نفهم أن الله عز وجل يعني أمرنا بفعل الأسباب، وأيضا هناك سنن كونية دائما ما نراها، لكن الله عز وجل إذا شاء أبطل هذه السنن، وبالتالي أيضا قصة إبراهيم عليه السلام ودخوله في النار ونجاته منها وتحولها إلى برد وسلام عليه دليل على ذلك؟
0: الأصل نعم، الأمور بأسبابها، وأمر الإنسان بالتوكل على الله جل وعلا ثم بفعل الأسباب الموصلة إلى ما يريد، هذا هو الأصل، وهذه سنة الله جل وعلا في الكون وفي العباد والبلاد. وهذه السنن قد تكون شرعية وقد تكون قدرية، فمن السنن القدرية أن النار محرقة بلا شك، ولكن هنا مع إبراهيم جاءت قدرة الله سبحانه وتعالى، وأراد الله وقال لها كوني بردا وسلاما، فاختلف الأمر، فبدل أن تكون نار محرقة أصبحت بردا وسلاما. فالله جل وعلا قد يغير السنن لأمر من الأمور يريده سبحانه وتعالى. ولذلك في قوله إن في ذلك، أي في إنجاء الله جل وعلا لإبراهيم من النار وجعلها عليه بردا وسلاما وإبطال كيد قومه الكافرين، لآيات لقوم يؤمنون، دلالات واضحة وعلامات ظاهرة على عظيم قدرة الله وبديع صنعه، حيث أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فيها ولم تحرق ولا أثرت فيه أثرا، بل صارت إلى حالة مخالفة لما هو شأن عنصرها من الحرارة والإحراق. ويدل أيضا هنا على أن العاقبة المحمودة لأهل الإيمان، وعلى عظيم عناية الله جل وعلا برسله وأوليائه وتصديق وعده وإهانة عدوه، وأن المخلوقات كلها جليلها وحقيرها مسخرة لقدرة الله جل وعلا. ولذا قال لقوم يؤمنون، أي يؤمنون بالله وبتمام قدرته، وإنما خص المؤمنين لأنهم الذين يعتبرون بآيات الله، وأما من عاداهم فهم عن ذلك غافلون. وهذه أيضا جرت أحيانا في خلاف سنة الله سبحانه وتعالى لشيء يريده الله، مثل ما تكلم عيسى في المهد عليه السلام، وتكلم صبي الراهب عندما قيل له من أبوك، كذلك الصبي الصغير في قصة يوسف عليه السلام عندما دل على من الذي هم بالآخر، إلى غير ذلك مما أجراه الله سبحانه وتعالى ويخالفه أحيانا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، وهذا يدل على قدرة الله جل وعلا. نعم
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، وأنا أتمل هذه الآية الكريمة، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يعني هل نستفيد من هذه الآية الكريمة أحسن الله عليكم أن

0: اجتماع الخرافيين على البدع والضلالات والخزعبلات لم يكن عن علم بنفع هذه البدعة، وإنما الهدف منها التواد بينهم.
1: نعم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يعني الدافع هو فقط المودة التي بينهم، فيجامل بعضهم بعضا وبعضهم يقلد بعض، وليس لأن هذه الأمور الخالفة من البدع أو الضلالات لنفع فيها، بل إنما هو كما ذكر الله سبحانه وتعالى: لكن يوم القيامة الأمر مختلف، فيكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، لأن كل منكم قاد صاحبه إلى النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فلما سلبت هذه الخرافات والأوثان والأصنام النفع، فلذلك يكون الضد هنا والعياذ بالله. قال: في الحياة الدنيا، يعني ثم تنقطع ولا تنفع في الآخرة. يقول بعض المفسرين: وهذا دال على أن جمع الفسوق لأهل الدنيا هو العادة المستمرة، وأن الحب في الله والاجتماع له عزيز جدا لما فيه من قطع علائق الدنيا وشهواتها التي زينت للناس بما فيها من الإلباس وعظيم البأس. فالنفع فيما ذكره الله سبحانه وتعالى وأمر به في العمل فيه، واجتناب ما نهى عنه. نعم.
0: السلام عليكم شيخ الكريم، هل يلحق بذلك أن الغرض بينهم التواد أيضا البعض منهم إذا نوقش ويعني ألجم بالنصيحة أو الموعظة قال: يعني ترى أنا هدفي من هذا الأمر مكاسب، يعني إما جاه أو مكاسب مالية أو مكاسب شخصية، هل يلحق بذلك الأمر؟
1: نعم، قد يلجأ إلى نعم، لأن كل هذه أمور دنيوية بحتة تعارض ما عند الله سبحانه وتعالى وما أمر الله به سبحانه وتعالى. نعم.
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، يعني أيضا لفت انتباهي في هذه الآية الكريمة: العاقبة لهم ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قضية هؤلاء الذين يجتمعون على الباطل يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا يوم القيامة، نسأل عز وجل السلامة والعافية.
1: نعم، الله جل وعلا قال: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فالله جل وعلا يقول: ثم يوم القيامة أيها المتودون على عبادة الأوثان والأصنام والمتواصلون على خدماتها عند ورودكم على ربكم ومعاينتكم ما أعد الله جل وعلا لكم على التواصل والتواد في الدنيا من ألم العذاب، يتبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا، فيتبرأ القادة من الأتباع والأتباع من القادة، ويقوم بينهم التلاعن، فيلعن الأتباع المتبوعين ويلعن المتبوعون الأتباع، وينكر كل منهم محاسن الآخر ويتبرأ منه، وتنكرون كلكم عبادة الأوثان إذا تحققت أنها لا تنفع ولا تضر، وتنكر الأوثان عبادتكم وتجحد منفعتكم ومأواكم جميعا أنتم والأوثان. النار هي مأوى العابد والمعبود والتابع والمتبوع، لتزيد في عذابكم ويزداد بغضكم لها، وما لكم من ناصرين ينصركم يوم القيامة. نعم،
0: نسأل الله عز وجل السلام والعافية. والله عاقبة مخزية مؤلمة، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتبع الحق وأهل الحق، اللهم أمين. شيخنا، بالنسبة دعنا نذهب أيضا للجانب الآخر والجانب المشرق والمضيء، ما يتعلق بأن المتقين تبقى مودتهم يوم القيامة.
1: نعم، هذا بيّنه الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى، أن لما كان المشركون يتبرى بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا، فالمتقون والموحدون والمخلصون والعابدون لله جل وعلا على عكس ذلك، كما قال جل وعلا في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. جاء عن قتادة رحمه الله قال: صارت كل خلة في الدنيا عداوة على أهلها يوم القيامة إلا خلة المتقين، يعني الصحبة. نعم.
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير.
1: وإياكم والمستمعين والمستمعات.
0: إذن مستمعينا الكرام، الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عاطر الدعاء وأصدقه وأجزله وأوفره لضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فارح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بينات.

0: بينات
1: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. كمشكاة هي القوة في الحائط غير النافذة، أي صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة والسطوع، كصفة مشكاة وهي الفتحة الصغيرة في الجدار دون أن تكون نافذة فيه. هذه المشكاة فيها مصباح، أي سراج ضخم ثاقب تشع منه الأنوار.
0: بينات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورتي هود ويوسف.

النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس

أرأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورتي هود ويوسف.
1: تلكم الجنة خلقة أهل الجنة وأخلاقهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا، فلم يزل ينقص الخلق بعده حتى الآن. أما عن أخلاق أهل الجنة فقد قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فأخبر عن تلاقي قلوبهم وتلاقي وجوههم. وفي الصحيحين: أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء. وأما أخلاقهم وقلوبهم ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول زمرة تلج الجنة الحديث، وفيه: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. قال ابن القيم: وكذلك وصف الله سبحانه وتعالى نساءهم بأنهم أتراب، أي في سن واحدة ليس فيهن العجائز والشوائب. وفي هذا الطول والعرض والسن من الحكمة ما لا يخفى، فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذات. تلكم الجنة
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم كل 3 عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: التوحيد.
1: التوحيد في الكتاب والسنة.
0: في الكتاب والسنة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: برنامج
1: التوحيد
0: في الكتاب والسنة، نافذة علمية نطل منها على أشرف العلوم وأجلها
1: وأول دعوة الرسل وخلاصتها.
2: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها.
1: التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
0: التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات في البرنامج الأسبوعي التوحيد في الكتاب والسنة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد واتبع السنة. أيها الإخوة الكرام، ما أعظم حق الله على العباد، بل إن الهدف من خلقنا وإيجادنا هو القيام بحقه سبحانه. وحق الله علينا أيها الناس أن نعبده لا نشرك به شيئا، والله سبحانه أخبر عن حسرة من لم يصدق رسله عليهم الصلاة والسلام، واستنكر عليهم كيف لم يعتبروا بما حل عليهم من قبلهم، ولم ينظروا نظر تفكر واعتبار إلى الآيات التي يرونها، فقال سبحانه: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وكثير من العباد ما قدروا الله حق قدره، إذ عبدوا غيره وأشركوا معه غيره في العبادة، فدعوا معه وليا ونبيا، وجعلوا خلقا مثلهم وسائط وشفعاء بينهم وبين الله، فصرفوا لهم الذبح والنذر والدعاء. والله قد قال قولا فصلا محكما: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال في بيان ضلال من ضل عن التوحيد وإفراده بالعبادة: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أيها المستمع الكرام، قال ربنا سبحانه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري ومسلم. فالله هو الله الذي لا إله غيره، وهو المستحق للعبادة دون ما سواه. فمن عرف عظمة الله في خلقه وآياته كيف يعبد غيره؟ ومن الذي أذن لأحد أن يتقرب بالعبادة لغير الله؟ روى الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم: ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ لا والله، فالله أكبر من كل شيء، كل شيء دونه، ولا شيء أعظم منه، وكل من عداه حقير إلى ذاته، الله خالق كل شيء، فسمعه سبحانه وتعالى أكبر من كل سمع، يسمع دبيب النمل، وبصره أكبر من كل بصر، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وعظمته أكبر من كل عظيم، وكرمه أكبر من كل كرم، وكلامه أصدق الكلام وأبلغه وأكمله، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، فشهادته أكبر الشهادات. أيها المستمعون رحمكم الله، اعلموا أنه ما قال أحد قط الله أكبر صادقا من قلبه، عالما بمعناها، عارفا حقيقتها، إلا ولا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يخشى سواه، ولا يسأل الله، ولا يستعيذ إلا به. فمن قصد القبور والأضرحة والمزارات ودعاها وتمرغ بترابها وذبح لها فليس بمؤمن بأن الله أكبر، ومن حلف بغير الله فليس بعارف أن الله أكبر، ومن دعا غير الله فليس بصادق بأن الله أكبر، ومن نذر لغير الله فليس بمصدق أن الله أكبر، ومن صرف عبادة لغير الله فقد تكبر واستكبر ولم يعظم ربه ويوقره. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. رواه مسلم. فإذا الشمس كورت، والنجوم انكدرت، والجبال سيرت، والعشار عطلت، والوحوش حشرت، والبحار سجرت، والنفوس زوجت، والصحف نشرت، والسماء كشطت، والجحيم سعرت، والجنة أزلفت، وقام الناس من قبورهم، فلا شيء أكبر من الله، فلا إله إلا الله. أيها المستمعون، لنقم بالتوحيد ولنفرد الله بالعبادة، فالنفوس ما خلقت إلا لذلك، والقرآن إنما أنزل لأجل ذلك، وما أرسلت الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا بذلك. فالتوحيد التوحيد، أيها المستمعون والمستمعات، تعلموه وحققوه، فلا نجاة إلا به، ولا دخول للجنة إلا بالقيام به. فالتوحيد يجعلك عبدا لله وحده لا عبدا لغيره، ويجعلك متعلقا به لا متعلقا بغيره. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا البرنامج الأسبوعي التوحيد في الكتاب والسنة، وجزى الله ولاة أمرنا خيرا على عنايتهم بالتوحيد ودفاعهم عنه، وشكر الله للقائمين على إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية على عقد مثل هذه الموضوعات العظيمة. والشكر موصول للأخوين الكريمين عثمان الجويبر ووليد النومان على التسجيل والإنتاج، وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، وأن يغفر لنا جميعا الذنوب كبيرها وصغيرها، وأن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، وأن يرحمنا ووالدينا وذرياتنا والمسلمين برحمته الواسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الفرقان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتقون.

ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.

كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

0: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الفرقان.
2: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
3: الشكر، الشكر من أخص صفات المؤمنين، وهو من العبد لربه عبادة قلبية تشعره بعظيم منته عليه مع عظيم تقصيره في حقه، فتفيض آثارها على اللسان فيلهج بالحمد والاعتراف بالإحسان والإفضال، كما يظهر أثرها على الجوارح عملا بطاعة الله تعالى ومجانبة لمساخطه. وأما شكر العبد للناس فيكون بالثناء على المتفضل بلسانه وبمكافأة المعروف بمثله أو بخير منه، وإلا اجتهد في الدعاء له حتى يوفيه. وأدلته في الكتاب والسنة كثيرة، فمن الآيات قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقوله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقوله جل شأنه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ومن الأحاديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أحمد بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود بسند صحيح.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: البيان القرآني.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: برنامج البيان القرآني،
6: رحلة في روائع البيان الإلهي
0: وعجائب الأسلوب القرآني.
7: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
0: البيان القرآني.
6: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
8: الحمد لله الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمؤمنين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها شيئا من جمال البيان القرآني في توجيه المؤمنين إلى الأخلاق العالية والآداب الكريمة. يقول الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومع هذا البيان القرآني وقفات. الوقفة الأولى مع استفتاح التوجيهات بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، ومع أنه سبق نداؤهم في أول آية من السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وفي الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ثم عند قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إلا أن النداء تكرر مع هذه المناهي الجديدة، وفي إعادة النداء تنبيه إلى أهمية ما بعده، وكأنه غرض مستقل عما قبله. ونداؤهم بوصف الإيمان فيه استمالة لقلوب المخاطبين لكونه أحسن الأوصاف، كما أن فيه حظا لهم على الاستجابة لهذه التوجيهات لما في هذا النداء من التعريض بنقص إيمانهم إن لم يستجيبوا لها. الوقفة الثانية قوله: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والسخرية الاستهزاء بالشخص في ذاته أو أقواله أو صفاته أو أفعاله وأحواله، وتكون بالقول وتكون بمحاكاة القول أو الفعل أو الإشارة أو نحو ذلك. ويختلف الدافع والغرض من السخرية بحسب حال الساخر وحال المسخور منه، فقد يكون الدافع العداوة أو الحسد أو التسلي وإضحاك الغير أو لغير ذلك. والمقصود أن المؤمن لا يسخر من خلقة المؤمن ولا من خلقه ولا مما جرى عليه من أحوال ولو كانت معصية، فقد يكون المسخور منه خيرا من الساخر وأعظم قدرا عند الله جل جلاله. ويراد بالقوم في الآية الرجال في مقابل النساء في قوله ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وقد ورد عن العرب أنها تستعمل لفظ القوم في الرجال خاصة، والقوم جمع وكذلك النساء، وليس المقصود النهي عن سخرية الجماعة بالجماعة، وإنما هو عام في الواحد وغيره، فلا يسخر واحد من واحد ولا واحد من جماعة ولا جماعة من واحد ولا جماعة من جماعة. وهنا سؤال، لماذا عبر في الآية بالجمع ولم يقل لا يسخر رجل من رجل ولا امرأة من امرأة؟ ذكر بعض أهل العلم أكثر من سبب للجمع، من ذلك أنه كان شائعا في الجاهلية أن القبائل يسخر بعضها من بعض، ويتوارث أجيال كل قبيلة مثل هذه السخرية من القبيلة الأخرى، ولعله لذلك أيضا جاء لفظ القوم دون لفظ الرجال ليشير إلى ما كان شائعا لديهم. ومن التعليل أيضا لمجيء الجمع أن السخرية غالبا ما تكون من الرجل أو المرأة في مجامع الرجال أو النساء، فتحصل المشاركة له من غيره بقول أو فعل أو إشارة أو ضحك أو نحو ذلك. وثم سؤال آخر، لما عطف النساء على القوم مع أن النهي يشملهن؟ إما لدخولهن في مسمى القوم عند الإطلاق، وإما على وجه التغليب للذكور كما هو الغالب في خطاب المؤمنين. ولعل التفصيل بذكر النساء مبالغة في الاهتمام بالنهي، ولكون السخرية فيهن غالبة، ولئلا يتوهم تخصيص الرجال بالنهي دون النساء. وفي قوله عسى أن يكون خيرا منهم وقوله عسى أن يكون خيرا منهن تحضيض لمن هم بالسخرية أن يرجع عنها، إذ الساخر حينما يستشعر في نفسه أن المسخور منه قد يكون خيرا منه عند الله فيردعه ذلك عن التمادي إلى السخرية. وفي هذا إشارة إلى أن المعيار في التفاضل إنما هو بما قاله الله في هذه السورة بعد هذه الآية والتي تليها، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الوقفة الثالثة مع قوله ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز هو مواجهة الشخص بذكر العيوب، وقد يكون بطريقة خفية يفهم منها الطعن بالعيب. وهل المقصود من هذا النهي أن المؤمن لا يعيب نفسه حينما قال الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم؟ هذا ما قد يتوهم من ظاهر اللفظ، وإنما المقصود النهي أن يعيب المؤمن أخاه المؤمن. وإذا كان هذا هو المقصود فكيف يقال لا تلمزوا أنفسكم؟ لعل ذلك والله أعلم تنزيل للأخ المؤمن منزلة النفس، فإذا طعن المؤمن في أخيه المؤمن فكأنه يلمز نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي هذا تذكير لللامز بحقوق الأخوة الإيمانية مما يردعه عن هذا الفعل القبيح. وقيل إن من يعيب غيره يجعل هذا الغير يعيبه، فكأنه لمز نفسه لأنه هو الذي تسبب في ذكر معايبه. الوقفة الرابعة مع قوله ولا تنابزوا بالألقاب، والنبز بالألقاب أن يدعو الشخص غيره بما يكرهه من الأسماء والصفات، ومن ذلك ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق، فنهى الله أن يعير بما سلف من عمله، انتهى كلامه رضي الله عنه. ولذا قال الله تعالى بعد هذا النهي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي فما أقبح أسماء الكفر والفسق والضلال. فلا تدعو الشخص بما كان عليه قبل إسلامه وهدايته، فقوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان في مقام التعليل للنهي عن التنابز بالألقاب المكروهة ومنها ألقاب الفسق والضلال. ولعل تخصيص اللمز والتنابز بالذكر بعد السخرية لأن الدافع لهما قد يكون السخرية وقد لا يكون ذلك، فاللمز والتنابز أيا كان دافعهما منهي عنهما والله أعلم. وقد يكون المراد بقوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أن ما سبق من سخرية ولمز وتنابز من الفسوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه سباب المسلم فسوق، فعلى المسلم أن يحفظ إيمانه من أن يقارنه شيء من الفسوق، ومن وقع في شيء من ذلك فعليه المبادرة إلى التوبة، وإلا كان كما قال الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني،
6: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الأنبياء.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل كلمة لا إله إلا الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه، أو حصل أضعافه بكسبه. فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره.
1: من درر الإمام ابن القيم.
3: قرآنا عجبا.

0: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. متى صلح قلبك وصلح عملك فزت بالنجاة والسلامة، وكنت في المنزلة العالية عند ربك عز وجل. ومتى خبث قلبك وخبث عملك بؤت بالعاقبة الوخيمة، وصارت منزلته عند الله شر منزلة. ومن أعظم أسباب طهارة القلب وصلاحه الإكثار من ذكر الله كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، هذه أسباب صلاح القلب أيضا. وهكذا التوبة إلى الله من المعاصي من أعظم أسباب صلاح القلب، لأن المعاصي تمرض القلب وتضعفه وتقسيه. فإذا أكثر العبد من ذكر الله ومن قراءة القرآن وبدر بالتوبة طهر القلب وصلح واستقام أمره. وإذا تابع السيئات أظلم القلب وساءت حاله وقسى، وربما طبع عليه فلا يعقل بعد ذلك معروفا ولا منكرا، نسأل الله العافية.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورتي صاد والزمر.

له الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود

الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة